0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمدا كثيرا كثيرا، طيبا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه وأهل بيته الطاهرين، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. لا زال في تدبر آيات كلام الله عز وجل في هذا المشهد

0: الإبراهيمي الذي يطل علينا من سورة الشعراء، يقول جل في علاه على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. أيها المستمع العزيز، أيتها المستمعة العزيزة، سنجد أن إبراهيم عليه السلام ذكر خمسا من نعم الله الحسية عليه، وقابلها بخمس دعوات. قابل بسؤال خمس نعم راجعة إلى الكمال النفساني، كما أومأ إليه قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقحم بين طلباته سؤال المغفرة لأبيه. وقد ذكرنا في حلقات ماضية في كلامنا على مشهد قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم، يعني قضية الدعاء لأبيه، ولا نريد هنا تكرار ما ذكرنا، ولكن من الحسن جدا أن نذكر بقوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. والآن دعونا أيها الإخوة والأخوات نتدبر ونفكر في النعم الحسية وسؤال النعم المؤدية للكمالات النفسانية. الله عز وجل يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. قلنا خمس مقابل خمس. ننظر في الخمس الأولى: الذي خلقني، واحد، فهو يهدين، اثنين، والذي هو يطعمني ويسقين، ثلاثة، إطعام وسقاية يعني معطوفات على بعض، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء، أربعة، والذي يميتني ثم يحيين. إذن هذه خمس. سنجد أيضا أنها مقابلة بخمس: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. دعونا نقولها يعني أيضا كما نقول حبة حبة. طيب، رب هب لي حكما، واحد، وألحقني بالصالحين، اثنين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ثلاثة، واجعلني من ورثة جنة النعيم، أربعة، وسنجد المقحم هنا: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ثم الخامس: ولا تخزني يوم يبعثون. إذن خمس مقابل خمس. هذا من عجائب النظم القرآني، أن خمس مقابلة بخمس، خمس من النعم الحسية الظاهرة مقابلة بخمس من الأمور التي تؤدي إلى الكمالات النفسانية، كما يقول العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره العظيم التحرير والتنوير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينورنا بنور القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان وأهل القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآن.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون.

0: الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام.

الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويكشف السوء

رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافق اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله العدل الحكيم الذي أقام السماوات والأرض بالقسط وسكب في صدور العباد أنوار الإنصاف لتستقيم به الحياة. أهلا وسهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافق اليقين. هل تأملت يوما يا صاحبي كيف تتهاوى الصروح العاتية وتتمزق أوصال المجتمعات؟ لا لشيء إلا لأن ميزان الإنصاف قد اختل في لحظة هواء. وكيف يمكن لكفة حق صغيرة أن تعيد التوازن إلى كون كاد أن يختل فيه المعنى؟ إننا اليوم نعيش في عالم يملأه الازدواج وتطغى عليه المصالح الضيقة، حيث يقاس حق الإنسان أحيانا بمقامه أو قرابته أو طاقته المادية، فتبحث الأرواح عن مرفأ منيع يحميها من جور المكائل ويسكب السكينة في دنيا الاضطراب. تأمل معي كيف يشع القرآن الكريم بميعاد الحق، حيث يقول الله جل جلاله في محكم كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. انظر كيف لم يقل الله إذا حكمتم بين المسلمين أو بين الأقربين، بل أرادها شاملة مطلقة بين الناس، لينشئ في القلب يقينا ثابتا بأن العدل هو ناموس الوجود الإلهي الذي لا يحيد، وهو المعيار الموضوعي الذي أقيمت عليه حياة الأفراد والأمم. فالأحكام إذا زاغت عن جادة القسط خربت المعامر وغاضت البركات. ولقد رسم لنا الهدي النبوي الشريف أبهى التصاويرات لعظمة القائمين بهذا الميزان، فقد جاء في مسند الإمام الربيع عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الميل في القضاء، وجاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هؤلاء لم ينالوا المنابر النورانية بحسبهم، بل لأنهم استقاموا على الميزان، فلم يستفزهم هوى ولم تملهم رغبة أو رهبة عن إقامة الحق المحض. وقد أدرك علماء عمان أن العدل ليس جدران محاكم فحسب، بل هو شريعة حياة ونبض سلوك، فنجدهم يؤكدون أن استقامة الدين مرهونة بعدل المرء مع نفسه ومع أهله ومع كل من يعامله. العدل هنا يبدأ من طهارة الرأي، بأن تعطي كل ذي حق حقه، لا تفضل ولدا على ولد في عطية، ولا تجور على زوجة، ولا تظلم أجيرا في عرق جبينه، حتى تصير النفس مرآة للعدل الإلهي في الأرض. إن العدل يا سالك المرفأ ليس قسوة أو جفاء، بل هو أعظم صور الرحمة، إذ بدونه تستحيل الرحمة عاطفة عمياء تغذي الفوضى. أنت حين تعدل في أبسط القضايا اليومية، حين تقف مع الحق ضد هواك، أو تنصف خصمك في حوار أو خصومة، تسقط عن روحك غبار الأنانية وتلمس حلاوة الحرية الداخلية. المرء العادل لا يخاف الغد ولا يرجف صدره عند خطرات الندم، لأنه وضع كل شيء في موضعه الذي أراده الله. حين يستقيم الميزان في صدرك تصير الحياة

0: حياة أقل صخبة وأكثر سكينة، إذ لا شيء يضاني النفس كالإحساس بالظلم أو إيقاعه على الآخرين. إن إقامة القسط عصمة للمجتمع من الضغائن وغراس للأمن الذي لا تزعزعه العواصف، فإذا أردت أن تذوق طعم اليقين فكن ميزانا يمشي على الأرض، ينصف الضعيف ويساوي بين الخصوم، ويرى في نور الحق هداه الوحيد. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ المستقيم، حان وقت الخطوة العملية التي تحول الميزان إلى خفقان حي في يومك. ابحث اليوم في دائرة مسؤوليتك عن موقف أو خلاف كنت حكما فيه أو طرفا. هل حابيت شخصا لقرابته أو وده، أو غبنت آخر بلحظة غضب؟ قف مع نفسك وشجاعتك الآن، وأعد كفة الميزان إلى نصابها. اعطي كل ذي حق حقه، وانصف من ظلمته بكلمة اعتذار أو إعادة حق، لتمضي في يومك مرفوع الرأس ساكن القلب في حمى الله. أستودع الله أرواحكم واستقامة قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافق اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

تحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن

فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

0: القطوف. إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي. إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. القرآن.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي جعل القرآن زاد السالكين وسلوى المحزونين ومدرسة العارفين ومورد المهتدين، وأودع في كل حرف منه بركة، وفي كل كلمة هداية، وفي كل آية شعاع أمل. من فضل الله علينا وجود هذا القرآن بيننا، إنه شعاع الأمل،
2: شعاع الأمل
1: الذي لا يخبو، ونور السبيل الذي لا ينطفئ. تنزل هدى ورحمة وشفاء وعصمة وملاذا للقلوب المتعبة، ومأوى للأرواح المنهكة، وضياء للعقول الحائرة، ومعينا للنفوس الظامئة. هو المأمن حينما تتقاذف الناس العواصف، وتجتاحهم الهموم، وتتناوبهم الغموم، وتزلزلهم الأحزان، وتعتصرهم الكروب، وتثقل كواهلهم الأوجاع، وتلاحقهم المنغصات، وتطاردهم الضغوط، وتغشاهم المتاعب. يجد فيه المتدبر ما يبدد قلقه، ويطفئ توتره، ويسكن اضطرابه، ويهدئ روعه، ويعالج توجسه، ويزيل خوفه، ويريح باله، وينعش روحه. فلا ييأس ولا يستسلم، ويمضي موقنا أن بعد كل ضيق فرجا، وبعد كل ظلام فجرا. تتغلغل آياته في النفس فتطمئنها، وتربطها بخالقها، وتبعث فيها يقينا أن الأمور بيد عزيز حكيم لطيف رحيم، وأن بشار

0: خير الخير تلوح في الأفق، والفرج قريب لا محالة، يوشك أن يظهر ويشرق نوره حتما. فوعد الله بالخير لا يتخلف، موعود به أهل التقوى والصبر، هو قدر سيأتي في توقيته المناسب الذي اختاره العليم الخبير. إن هذا القرآن يزرع الأمل في نفوسنا، يرشدنا أن التوبة تمحى وتجب ما قبلها، وتطمس الذنوب بضيائها، وتمحو سواد القلب، وتعيد الصفحات البيضاء، وتنقي الروح، وتصلح ما أفسدته الخطايا. شعاع الأمل،
1: شعاع الأمل
0: يعلمنا أن أنبياء الله عليهم السلام قد مروا في حياتهم بمحن عظيمة، ومع ذلك لم يفقدوا الأمل، ولم يستسلموا، ولم ييأسوا، وواصلوا المسير بعزم، فما خارت عزائمهم، وتشبثوا بالرجاء ثقة بالله، وما استكانوا رغم الابتلاء، وكان لجوءهم إلى الله الذي يخرج العباد من الظلمات إلى النور، فجعل في قصصهم عبرة، وفي أنبائهم مواساة وعزاء، وشعلا من الأمل لا تنطفي. القرآن يغذي في النفس الأمل، ويهديه ويزكيه ليكون أملا مقرونا بالعمل، ورجاء لا يغفل عن السعي، وتفاؤلا لا يقصر في الجهد، وثقة لا تعطل الأسباب، ويقينا مشفوعا بالاجتهاد، يجعل صاحبه غير مفرط في أعماله، ولا متهاون في مهامه، ولا مهمل لما كلف به، ولا مقصر في مسؤولياته، ولا مضيع لأماناته، ولا راكن لأمانيه، بل يدفعه دفعا للعطاء والإنجاز والإنتاج. شعاع الأمل،
1: شعاع الأمل
0: سوره حياة، وآياته نور، وحروفه روح. شعاع الفأل والأمل، دليل الجد والعمل، مزيح الهم والعلل، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المجيد الذي جعل فيه حياة لمن أراد الحياة.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف،
4: روائع القطوف
3: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التدين.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال متواصلين مع المستمعين والمستمعات الكرام ومعكما أيضا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 35 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
4: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيدها بإذن الله، أي أعيد تلاوتها إفادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
3: صدق الله العظيم. أستاذنا،
2: نعم،
3: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين؟
2: المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، باعتباره هو الواسطة بين الأمة ورب الأمة، فهو المرسل من عند الله تعالى. ويمكن أن يصدر هذا الخطاب لكل من يصلح له الخطاب، لأن المقام مقام رد على اليهود والنصارى القائلين للمسلمين كونوا هودا تهتدوا، ويقول النصارى كونوا نصارى تهتدوا، فهو في مقام الرد عليهم. فيمكن أن يوجه الخطاب لكل من يصلح له الخطاب، أو لمن يقول له أولئك كن كذا تهتدي. وكذلك يمكن أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم باعتباره نائبا عن الأمة، إذ هو المخاطب بالأصالة والأمة بالتبع.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: هل لا تخبرنا عن نوع الأمر في قوله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين؟
2: قل فعلا هو فعل أمر، وهو صيغة أمر، وصيغة الأمر تقتضي الوجوب، وجوب المأمور به، أي أن يمتثل المأمور ما أمر به. فإذا سمع مقالتهم وجب عليه أن يقول بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
3: ولكن يا أستاذنا، على ما يدل هذا؟
2: يدل ذلك على وجوب إظهار الحق في المواقف التي يكون الحق فيها يجب أن يظهر، والحق دائما يجب إظهاره، ولا يمتنع صاحب الحق من أن يعلن بالحق حينما تحتدم المواقف، فلا بد من إظهاره، فإظهار الحق هنا واجب كغيره من المواقف.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى قل بل ملة إبراهيم؟
2: نعم، رد على أولئك القائلين للمسلمين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذا هو الرد القاطع بل ملة إبراهيم، أي لأن الدين دين الإسلام الأول هو دين إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك جاء هذا الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مكملا له وموضحا ومفصلا.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: هل لا تخبرنا عن هذه المفردة حنيفا وما أصل اشتقاقها؟
2: جميل، أصل الحنيف حنيفا، أصل هذه الكلمة حنيفا على وزن فعيل، فهو مشتق من الحنف.
3: مشتق من الحنف؟
2: نعم، والحنف في الأصل الميل، تقول في رجله حنف أي ميل، وهو أحنف أي مائل الرجلين، أو مائل الرجل. ولذلك كانت ترقص أم الأحنف الأحنف فتقول: والله لولا حنف برجله ما كان في رجالكم من مثله. ولكن له تفسير آخر.
3: وما هذا التفسير يا أستاذنا؟
2: بعض العلماء يقول حنيفا مستقيما.
4: مستقيما؟
2: نعم.
4: أي بضد المعنى السابق.
2: نعم، حنيفا أي مستقيما، والعرب تطلق الشيء على ضده تفاولا. قالوا الحنيف هو المستقيم، كما قالوا في الصحراء
4: أنها مفازة.
2: جميل. وقالوا لفاقد العينين أبو بصير. ولكن يمكن أن يكون حنيفا بمعنى مائل في هذه الآية.
3: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
2: جميل. الأصل كما قلنا في الحنف الميل، فيتساءل المتسائل كيف يكون إبراهيم مائلا؟ المقصود من ذلك أن الأمة كانت حينما جاء إبراهيم رسولا كلها على طريق واحد على الشرك، فهم يدعون الاستقامة، فمال باعتقاده ودينه إلى دين الحق، أي خرج عنهم ومال عنهم، مال عن طريقهم، فصار حنيفا. فهذا معنى تسميته بالحنيف، وإن كان في الأصل أن الحنف هو الميل، بمعنى أن الأمة كانت كلها على وتيرة واحدة، كانت أمة شرك وأمة باطل وأمة ضلال، فمال عن الضلال إلى الهدى.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما المراد بقوله تبارك وتعالى وما كان من المشركين؟
2: المقصود من ذلك الرد على المشركين مشركي العرب، حيث يعرفون أنهم من سلالة إبراهيم، وأن إبراهيم هو الذي بنى البيت، فيقول لهم إبراهيم ما كان من اليهود ولا كان من النصارى وما كان أيضا من المشركين بالله. ويمكن أن نأخذ منه أن ما عليه اليهود وما عليه النصارى شرك، لأن الله يقول وما كان من المشركين، فما هم عليه شرك، أي بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضح لهم المعالم، معالم الحق والهداية، صاروا مشركين بكفرهم بهذا الرسول وبكفرهم بهذا القرآن. ومن المعلوم أن من أنكر رسولا من الرسل أو أنكر كتابا من الكتب ولو تنكر لآية واحدة منه أو كفر بحرف اعتبر ذلك منه شركا.
3: وفي آية أخرى يا أستاذنا يقول الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.

0: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: نعم، هذا تفصيل أكثر، فهو رد على الجميع، كل يدعي أنه على ملة إبراهيم، وهي دعوة كاذبة. وفي هذه الأزمنة يقولون الديانات الإبراهيمية، وهذا خطأ، لأن اليهودية حدثت متى؟ بعد إبراهيم عليه السلام، وكذلك النصرانية، فهذه الملل بعد إبراهيم بأزمنة متطاولة
0: وليس لها علاقة بإبراهيم عليه السلام.
1: نعم، ولذلك قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فنسبهم إلى عدم العقل، لأنهم إما متجاهلون وإما جاهلون.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: سؤال أخير أتساءله في ختام حلقتنا لهذا اليوم.
1: هات سؤالك بإذن الله تعالى نجيب عليه.
2: في قوله تعالى: وما كان من المشركين، دائما ما نجد هذه التركيبة من هذه الجملة تتكرر في أكثر من موضع، رغم أن المذكور في الآية هو إبراهيم عليه السلام، فلماذا ينزهه الله سبحانه وتعالى مجددا من المشركين؟
1: جميل، ينزهه دائما ردا على من يدعي أنه على ملة إبراهيم، وليس هو كذلك. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم صورة إبراهيم عليه السلام مصورا وهو يستقسم بالأزلام داخل الكعبة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أقسم بها وما كان من المشركين. فمشركو العرب رسموا في داخل الكعبة صورة لإبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، فهذه الجملة تقتلع تلك العقيدة المتأصلة في المشركين، مشركي العرب، أن إبراهيم كان منهم وأنهم على ملته.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذا نلتقي بإذن الله تعالى مع آية تالية لهذه الآية غدا بإذن الله.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.

أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى

بعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين

كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور

وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ونقول

يريد أن يصدكم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن

الغيب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده

نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا

والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

الطور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير

يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات.

مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك

فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق

والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم

منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.

أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيئ، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.

منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

0: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة.
4: أحكام التلاوة.
3: إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإدغام. والإدغام لغة الإدخال والإدماج، واصطلاحا إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حال النطق بهما حرفا واحدا مشددا كالثاني. وإدغام النون الساكنة هو إدخال النون الساكنة أو التنوين بحرف من أحرف الإدغام بحيث يصيران عند النطق بهما حرفا واحدا مشددا كالثاني. وأحرف الإدغام ستة، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، مجموعة في كلمة يرملون. وينقسم الإدغام باعتبار الغنة وعدمها إلى قسمين: الأول إدغام بغنة، وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين الياء أو النون أو الميم أو الواو المجموعة في كلمة ينمو، ويكون الحكم وجوب الإدغام.

0: طعام بغنة، والغنة هي صوت فيه ترخيم مركب في حرفي النون والميم، يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، ولها مراتب. ومن أمثلة الإدغام بغنة: فمن يعمل من نطفة من مارج. الثاني إدغام بغير غنة، إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الراء أو حرف اللام، ويكون الحكم وجوب الإدغام بغير غنة، نحو من ربهم من لدنه. ولا يقع الإدغام عند النون الساكنة والتنوين إلا في كلمتين، فإن جاء بعد النون الساكنة أحد حروف الإدغام في كلمة واحدة وجب الإظهار، ويسمى إظهارا مطلقا. وسمي مطلقا لتمييزه عن الإظهار الحلقي والشفوي، وقد وقع ذلك في أربع كلمات: الدنيا، قنوان، بنيان، صنوان، وحكمها وجوب الإظهار، وذلك لئلا يلتبس بالمضعف وهو ما تكرر أحد أصوله، فيلتبس المعنى المراد، فلو أدغمت صنوان لظن القارئ أن أصلها صوان وليس صنوان، وهكذا. يقول الإمام الشاطبي: وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا. ويتبين لنا مما سبق أن للنون الساكنة والتنوين إذا جاء بعد أحدهما حرف من أحرف الإدغام أحكاما ثلاثة: الأول إدغام كامل بلا غنة باتفاق مع اللام والراء، الثاني إدغام كامل بغنة على الأرجح مع النون والميم، فيحتمل أن يكون ناقصا ويحتمل أن يكون كاملا. فإذا اعتبرنا أن الغنة للمدغم كان الإدغام ناقصا، وإن اعتبرنا أنها للمدغم فيه كان كاملا. الثالث إدغام ناقص بغنة مع الواو والياء.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المزمل التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة المزمل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ينتبه القارئ للمد المنفصل، يمد بمقدار أربع أو خمس حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية، كذلك ينتبه لتحقيق همزة أيها، فلا يقرأ يا أيها بإسقاط الهمزة، وإنما يا أيها بتحقيقها. وفي قوله سبحانه: نصفه أو انقص منه قليلا، ينتبه القارئ لمد الصلة الكبرى، يمد بمقدار أربع أو خمس حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. نصفه أو انقص منه قليلا، كذلك ينتبه لكسر الواو في أو انقص في رواية حفص، فلا يقرأ أو انقص بالضم. وفي قوله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ينتبه القارئ لتحقيق همزة ناشئة في رواية حفص فلا يقرأ ناشية بالإبدال، وينتبه لغنة الإدغام في وطؤا وأقوم، فمن الخطأ عدم تحقيق الغنة عند الإدغام في الواو، فبعضهم يقرأ وطؤا وأقوم بدون الغنة، والصواب تحقيق الإدغام بغنة في التنوين عند التقائه بالواو إلا في رواية خلف عن حمزة الزيات الكوفي. يقول الإمام الشاطبي: وكل بينمو أدغم مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. وفي قوله سبحانه: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ينتبه القارئ لهمزة الوصل فهي تسقط في درج الكلام، فلا يقرأ واذكر اسم بإظهار الهمزة، والصواب واذكر اسم ربك. وفي قوله سبحانه: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، ينتبه القارئ لتفخيم الراء في كلمة وذرني ولترقيق الواو والذال، فلا يقرأ وذرني بترقيق الراء أو وذرني بتفخيم الواو والذال، ويخطئ بعضهم فيقرأ النعمة بكسر النون النعمة، والصواب فتحها وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وفي قوله جل وعلا: إن لدينا أنكالا وجحيما، يخطئ من يقرأ بزيادة ألف بعد النون إنا لدينا، والصواب نون مشددة مفتوحة فقط إن لدينا. وفي قوله جل في علاه: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، ينتبه القارئ في كلمة غصة لضم الغين وعدم فتحها، فلا يقرأ وطعاما ذا غصة. وفي قوله سبحانه: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، ينتبه القارئ في كلمة ترجف لضم الجيم، حيث يخطئ بعضهم فيقرأ ترجف بكسر الجيم. وفي قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ينتبه القارئ لتفخيم راء أرسلنا فهي ساكنة وما قبلها مفتوح، وينتبه للمد المنفصل في إنا أرسلنا، يمد أربع أو خمس حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية، وينتبه لترقيق راء فرعون. وفي قوله جل في علاه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، في كلمة شيبا ينتبه القارئ لكسر الشين فلا يقرأ بفتح الشين شيبا. وفي قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ينتبه القارئ لتخفيف الياء وعدم تشديدها في كلمة ثلثي، فلا يقرأ ثلثي الليل بتشديد الياء. وفي كلمة تحصوه من قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، ينتبه القارئ لضم التاء وعدم فتحها، فلا يقرأ تحصوه بفتح التاء. وفي كلمة منه من قبل.

0: قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. ينتبه القارئ لهمس الهاء وتوضيحها، فهي من أضعف الحروف وتحتاج لجهد لبيانها. وفي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ينتبه القارئ للإظهار الحلقي للنون الساكنة بعدها الخاء في من خير، فلا يقرأ من خير بالإخفاء. هذه أهم التنبيهات في تلاوة سورة المزمل، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السادسة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ووقفنا عند الكلمة المنصوبة وهي كلمة الكرة، وإعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل في هذا المفعول به هو الفعل رددنا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، عليهم جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بكلمة الكرة، فكلمة الكرة يجوز أن تكون اسم مرة ويجوز أن تكون مصدرا، ولذلك جاز أن يتعلق بها حرف الجر. ونلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين

حرف الجر على وكلمة الكرة ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة الكرة الكرة عليهم، ويجوز في الجار والمجرور عليهم أن يكون حالا من كلمة الكرة، فالجار والمجرور عليهم وقع بعد معرفة. وأشباه الجمل في باب الوصفية والحالية حكمها حكم الجمل، والجمل بعد المعارف أحوال، فالجار والمجرور عليهم على هذا الوجه في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة الكرة، ويكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة عليهم أو كانت عليهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية رددنا لكم الكرة عليهم جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي جاسوا خلال الديار، أو على الجملة وكان وعدا مفعولا. وبهذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في الجملة وكان وعدا مفعولا أن تكون جملة اعتراضية لوقوعها بين المتلازمين، وهما المعطوف والمعطوف عليه. فالمعطوف ثم رددنا لكم الكرة عليهم، والمعطوف عليه فجاسوا خلال الديار، وتكون الجملة الواقعة بين هذين المتلازمين جملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. وأمددناكم بأموال وبنين جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أمددنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، ونون جميع الذكور ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بأموال جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أموال اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أمد أو أمددنا، أمددناكم بأموال. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل أمددنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر متعلق بالفعل أمددنا. وبنين. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بنين اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأن هذا الاسم ملحق باسم الجميع أو ملحق بجمع المذكر السالم. والجملة الفعلية أمددناكم بأموال وبنين جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها

لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وجعلناكم أكثر نفيرا جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، ونون جميع الذكور ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل جعل يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أو الثاني منهما خبر، فجعل من أخوات ظن. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أكثر مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نفيرا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والغالب في الأسماء المنصوبة التي تقع بعدما يكون على وزن أفعل أنها تعرب تمييزا، كما نجد ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز، ومنها قول الحق تبارك وتعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة نفير، وهذه الكلمة تعرض لها أو عرض لها علماء العربية الأوائل، ومن أولئك الأعلام الكبار إمامهم المتقدم الذي أخذ عنه هذا العلم وهو علم العربية، وهو الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، فقد جاء عنه أنه قال والنفر النفير والجماعة أنفار، والمعنى أن النفر والنفير بمعنى، ويجمع النفر والنفير على أنفار. ومعنى قوله والجماعة أنفار أي والجمع أنفار، والنفر والنفير والنفر النفير أي النفر والنفير بمعنى، والجماعة أنفار أي والجمع أنفار، وهم الذين إذا حزبهم أمر اجتمعوا ونفروا إلى عدوهم. قال أي الشاعر ونفر قومك في الأنفار مكتوب. والنفر نفر الحجاج في الثاني والثالث أي في الثاني والثالث من أيام منى، ولذلك يقال نفر الحجاج لأنهم يخرجون مجتمعين دفعة واحدة، سواء كان نفرهم في اليوم الثاني من أيام منى أو كان نفرهم في اليوم الثالث من أيام منى، فإن النفر إما أن يكون في اليوم الثاني عشر وإما أن يكون في اليوم الثالث عشر. ونجد أيضا مثل هذا القول في الجمهرة عند الإمام ابن دريد، فقد جاء عنه أنه قال والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة زعموا، والجمع الأنفار، والنفير القوم النافرون لحرب أو غيرها، والمثل السائر لا أنت في العير ولا في النفير أي لا أنت في تجارة ولا حرب. فقد ذكر ابتداء معنى كلمة النفر
معنى كلمة النفر.

فقال: والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة زعموا، والجمع الأنفار، أي جمع النفر أنفار. وفي العين أن الأنفار جمع نفر ونفير. ثم قال ابن دريد: والنفير القوم النافرون لحرب أو غيرها. وهذا الكلام يوافق

0: يشبه كلام صاحب العين عند صاحب الإبانة، فقد جاء عنه أنه قال: والنفر من الثلاثة إلى العشرة، ونفرك رهطك الذي أنت منهم، والنفر النفير، قال: والنفر النفير والجماعة أنفار، الذين إذا حزبهم أمر اجتمعوا ونفروا إلى عدوهم. وهذا الكلام من قوله والنفر النفير والجماعة أنفار هو عين الكلام الذي ذكره إمام العربية الأكبر الخليل بن أحمد، فإن الأعلام من بعده إنما ينقلون عنه ويأخذون من علمه، وقد كان عظيم العلم لا يشق له غبار. والجملة جعلناكم أكثر نفيرا معطوفة على الجملة أمددناكم بأموال وبنين، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين.

0: اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.

الكريم 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. إيران والولايات المتحدة تتبادلان المطالبات بالتعويضات عن خسائر الحرب، والرئيس الأمريكي يؤكد على إزالة الألغام من مضيق هرمز بشكل كامل. وفاة أكثر من 130 شخصا في مختلف أنحاء غرب كولومبيا جراء زلزال قوي بلغت شدته 7.4. وصندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. السلام عليكم ورحمة الله. للتفاصيل يقرأها بدر بن خميس الظفري. تبادلت إيران والولايات المتحدة المطالبة بدفع تعويضات، مما بدد الآمال في التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز. وقالت إيران إن على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة عليها وتلبية عدد من الشروط الأخرى مقابل فتح الممر المائي الحيوي، بينما قالت واشنطن إنه يجب على إيران دفع تعويضات عن جميع الأشخاص الذين قتلتهم أو الذين ألحقت بهم إصابات بالغة. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله، وأن طريق الشحن المهم بات مفتوحا أمام حركة مرور السفن التجارية. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تتحكم في الممر المائي الحيوي، وأنها قامت بتمشيط المضيق بأكمله بحثا عن الألغام. نفذ الجيش الإسرائيلي عدة تفجيرات على بلدات المنصوري ومركبة ورب 30 في جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن القوات الإسرائيلية توغلت في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أحد المنازل في المنطقة. كما قام الجيش بإحراق عدد من المنازل في بلدة الخيام، ونفذ تفجيرا كبيرا في المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت وأرنون في جنوب لبنان. حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن تواجه خطرا متزايدا باندلاع صراع واسع النطاق مجددا، وهو خطر يفوق ما شهدته البلاد في أي وقت مضى منذ بدء سريان الهدنة. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن التطورات الأخيرة تهدد بتقويض مكاسب الهدنة التي اتضحت في حالة الهدوء النسبي في اليمن خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن مبعوث المنظمة في اليمن أجرى مشاورات مكثفة مع الأطراف اليمنية والأطراف الإقليمية والشركاء الدوليين لاستكشاف خيارات ملموسة لخفض التصعيد وتغيير المسار الحالي، مؤكدا أنه لا زال مقتنعا بأن المسار الدبلوماسي لا يزال متاحا. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات، بينهم مواطنون من دول في آسيا الوسطى، في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منشآت صناعية ومدنية في منطقة تترستان الروسية، وذلك في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع الحرب. في المقابل قالت أوكرانيا إن روسيا شنت هجمات جديدة بصواريخ باليستية على كييف ومدن أوكرانية كبرى أخرى، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أقر البرلمان التركي قانونا تاريخيا لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية، وذلك في ختام عملية سلام بدأت قبل نحو عامين بهدف إنهاء عقود من النزاع بين الدولة التركية والحزب. وينص القانون على تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن بحق مرتكب بعض الجرائم. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى أكثر من 130 شخصا وإصابة 570 آخرين. وأفادت السلطات الكولومبية بأن أكثر من 30 مدينة تخضع للمستوى الأحمر من حالة التأهب، وسجل الوضع الأكثر صعوبة في إقليم بيريرا. وذكرت السلطات أن الزلزال ألحق أضرارا بحوالي 1500 مبنى سكني، بينما دمر 61 مبنى بالكامل. وأعلنت السلطات الكولومبية حالة الكارثة الطبيعية على المستوى الوطني، وأرسلت وحدات الإنقاذ إلى المناطق الأكثر تضررا.
تستمر موجة الحر الشديدة في أجزاء واسعة من أوروبا، أسهمت في اندلاع حرائق غابات كبرى واستمرار الجفاف وتسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة، فضلا عن توقعات بتسببها في آلاف الوفيات. وتشير تقديرات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن النيران أتت على ما يزيد عن 600 ألف فدان بسبب اندلاع 400 حريق منذ بداية العام الجاري. وفي كندا أعلنت السلطات تسجيل أول حالة وفاة جراء حريق الغابات الذي اجتاح مقاطعة بريتش كولومبيا منذ أيام ودفع الآلاف إلى ترك منازلهم. وأججت الرياح القوية الحريقة وسرعت من انتشاره. أما الولايات المتحدة فقد أفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والأغلاف الجوي بأن يوليو الماضي كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق في الأراضي الأمريكية المتصلة جغرافيا، وذلك في السجلات الممتدة لمئة واثنين وثلاثين عاما. لقي 16 شخصا مصرعهم على الأقل وأصيب آخرون جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين بعد أيام من هطول أمطار غزيرة في ظل استمرار تأثير عدة عواصف استوائية والرياح الموسمية الجنوبية الغربية على مناطق واسعة من الفلبين. كما تضرر مئات الآلاف من الأشخاص وأغلقت مدارس وتوقفت خدمات العبارات في عدة مناطق. رغم تراجع قوته، جلب الإعصار دولفين أمطارا غزيرة إلى شرق الصين، مما أسفر عن إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعليق بعض خدمات النقل العام، فيما أفادت السلطات بإجلاء أكثر من مليون شخص خلال الأيام الماضية. وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين من استمرار الأمطار الغزيرة في عدد من الأجزاء الشرقية والوسطى. وفي شمال تايوان أصيب 6 أشخاص بعد اجتياح الإعصار مسببا مئات الحوادث والأضرار المرتبطة بالعاصفة. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم.

إذاعة سلطنة عمان. ضمن أعمال ملتقى العمل في محافظة ظفار، ناقش منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية عددا من أوراق العمل حول مستقبل الموارد البشرية وفق توجهات وزارة العمل والابتكار المؤسسي وإدارة التغيير والتمكين الشخصي في القطاع الحكومي، إضافة إلى دور الإجادة المؤسسية في تعزيز ثقافة العمل الحكومي. وشهد المنتدى تدشين بطاقة إجادة لمنظومة الحوافز المعنوية في القطاع الحكومي، وتكريم 13 وحدة حكومية رائدة في مؤشر سلامة تطبيق منظومة الإجادة الفردية للعام الحالي. استثمر صندوق عمان المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العماني في 248 مشروعا بالتزامات بلغت 671 مليون ريال عماني، وبحجم استثمارات يبلغ 1,853 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت اسهامات مشروعاته في المحتوى المحلي 240 مليون ريال عماني حتى نهايه ابريل الماضي. ويعمل الصندوق على تمكين الشركات العمانيه من النمو والتوسع من خلال بناء منظومه تمويليه متكامله ترافقها في مختلف مراحل تطورها. افتتحت بمحافظه ظفار اعمال ملتقى ومعرض الامن الغذائي الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بالشراكة مع مكتب محافظ ظفار ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ويستمر حتى 15 من أغسطس الجاري بمشاركة عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص. رعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على قطاع الأمن الغذائي باعتباره مرتكزا أساسيا للأمن الوطني وركيزة لبناء اقتصاد مرن ومستدام، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص وتوطين التقنيات الحديثة. ارتفع إجمالي اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة المحلية بأكثر من 1% بنهاية الشهر يونيو الماضي على أساس سنوي ليتجاوز 8,324,000 اشتراك. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن اشتراكات خدمات إنترنت الأشياء سجلت نموا بأكثر من 9% لتتجاوز 1,705,000 اشتراك. كما ارتفع إجمالي الاشتراكات النشطة للإنترنت للنطاق العريض ليبلغ أكثر من 6,125,000 اشتراك. أما اشتراكات تقنية الألياف البصرية للمنازل والمنشآت فارتفعت بأكثر من 7% لتتجاوز 364,000 اشتراك. في المقابل ارتفعت السعة الدولية للإنترنت بنحو 32% لتبلغ 5,382,000 ميجا بايت في الثانية. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: إيران والولايات المتحدة تتبادلان المطالبات بالتعويضات عن خسائر الحرب، والرئيس الأمريكي يؤكد عن إزالة الألغام من مضيق هرمز بشكل كامل. وفاة أكثر من 130 شخصا في مختلف أنحاء غرب كولومبيا جراء زلزال قوي بلغت شدته 7.4. وصندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسمي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

إلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر

وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

يمكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم

أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله.

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
1: نعم.
0: أسماءكم؟
2: مانع بن خلفان بن عامر المديري.
3: محمد بن حمد السلطاني الحافي.
4: مجاهد بن منصور بن محمد السيادي.
5: محمد بن سعيد بن محمد الحبسي.
6: شاذان بن عبد الله بن سالم بن حماد الحسيني.
7: الحواري بن هلال بن صالح بن سيف بن عبد الله بن راشد الهاشمي.
8: سالم العزام بن أحمد مندي.
9: محمد بن سعيد بن مرزوق العسكري.
10: أحمد بن حمد بن عبد الله السباعي.
11: حمزة بن خالد حميد الراشدي.
12: محمد بن حمود بن محمد الصوافي.
0: وأين ذو العينين؟
13: محمد أبو العينين محمد حمالي.
0: أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا،
14: آمين،
0: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،
14: آمين.
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا،
14: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك،
14: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،
14: آمين.
0: اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك،
14: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا،
14: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا،
14: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا،
14: آمين.

0: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر أو غائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدلوا لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع،
1: وقيل بل
0: جميع ذاك يمنع، وقيل لا بأس إذا ما اتضع إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع، وقيل بل جميع ذاك يمنع ولا يكون عنه وراء حجاب، ويكره الوقوف في المحراب وإن يكن سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط، وفضلها في أول الوقت الشهر فلا يؤخرنها لينتظر، وإن يكن لمانع تأخر ينتظرونه لثلث غبر، وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظره من كان عذر وقع، وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل، ولينضيا على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد، وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى، وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال، وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة، وإن يكن سها يسبحون له وإن عي فيفتحون، وقال قوم إن سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله، وكره التسبيح وهو فاسد إذ خلتا به الدليل الوارد، لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للإخفاء، وإن يكن إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عما، وقيل يرضون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاح ما فيه حرج، وقيل يبدلن من له عرج. نزل الحديث حول هذا الفصل، فصل في أحكام الإمام، فصل في أحكام الإمام. تقدم معكم على أن باب صلاة الجماعة فيه ثلاثة فصول، الفصل الأول في الإمام، والفصل الثاني في أحكام الإمام، والفصل الثالث في أحكام المأمومين. ذكر في المقدمة الحظ على صلاة الجماعة والترغيب في ذلك، وحكم صلاة الجماعة، عقوبة المتخلف عنها، زين. وفي الفصل الأول الذي هو فصل الإمام ذكر ترتيب الأئمة كما عرفتم، وهذا الفصل يختص به بأحكام الإمام، لأن هناك أحكاما عامة وهناك أحكام خاصة بالإمام، وهناك أحكام خاصة بالمامومين. الأحكام الخاصة بالمامومين شاهدت الكلام عليها في الفصل الثالث، وكذلك وهذا الفصل يختص بإيش؟ بأحكام الإمام. في هذا الفصل ذكر عدة مسائل، ذكر أول شيء النية، نية الإمام، ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن لآخر، وذكر المسألة الثانية في وقوف الإمام، زين، والثالثة في انتظار الإمام وانتظار المامومين، رابعة في مراعاة الإمام للمامومين، ويرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعلي، وبعد ذلك ذكر مسألة إذا فسد الصلاة الماموم هل يؤثر بتقاف صلاة الماموم على صلاة الإمام، وإذا انتقبت أيضا صلاة الإمام فهل تنتقب صلاة المامومين، وبعد ذلك ذكر ماذا إذا شك الإمام الصلاة كيف يفعل، وهل يأخذ بقوله

0: إذا قالوا صحيحة أو غير صحيحة. زين، بذكر بعد ذلك ماذا؟ إذا سهى الإمام أو عيب القراءة بماذا يؤمر المأمومون؟ وآخر مسألة ذكرها مسألة الأصم، إذا كان الإمام أصم. وسيأتي الكلام على هذا كله إن شاء الله شيئا فشيئا. في الدرس الماضي ذكرنا معكم إيش تعريف النية. النية ذكرنا معكم مسائل حول النية، أليس كذلك؟ في تعريف النية ما كذلك؟ زين، وما هي الأعمال التي يشترط في صحتها النية؟ زين، ماذا؟ لماذا شرعت النية؟ أليس كذلك؟ ما أخذنا هذا؟ نعم، تقدم الكلام على هذا. عدة مسائل أخذ حول النية. طيب، وكذلك أيضا ختمنا مسألة النية بأبيات. ماذا فائدة ختمنا بها؟ هاي هي مسألة النية. تعرف النية من معرفك تعرف النية؟
1: نعم.
0: تفضل. توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى. تعريف الأول القصد بالقلب إلى الفعل والعزيمة عليه بالجوارح. طيب، هل النية يشترط فيها تلفظ باللسان؟
1: لا
0: يشترط. بالقلب في تحفظ نص في هذا أبيات، وهي بالقلب وباللسان في قول بعض الناس وأهل النزوة عندهم
2: القلبي
0: وهو الذي مال إليه
2: قلبي.
3: إنما اللسان
0: نعم
3: للنطق فقط،
0: نعم،
3: والقصر بالقلب له حكما ضبط،
0: نعم،
3: فكيف باللسان نوجبنا قصرا فلا أراه يلزمنا،
0: نعم،
3: لكنه إن نطق اللسان بما نواه فهو
0: الإحسان. من إذا نطق أتى بالألفاظ يستعين بها على استحضار النية فلا بأس، ولا الأصل أن النية يكون بإيش؟ بالقلب. طيب، ختمنا النية هذه بفائدة شيء ينبغي الإنسان أن يوي في اليوم عندما يصبح من مئات الأبيات.
1: نعم.
0: طبعا.
1: وقيل من أسره أن يفلح أربعة ينوي إذا ما أصبحا.

الأكل غذاء للجسد، تقوية لطاعة الفرد الصمد، وللجماع طلبا للولد، والكسر للشهوة حين تبتدي. ومثله

0: شكرا شكرا شكرا حسن بارك الله. طيب الآن عندنا نشرع فيش نقف عند الأبيات. إيش أول باب؟ ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. يكهن النية ليس إمام بشرط الاقتداء، بشرط الاقتداء بالإمام، نية الإمام بأنه إمام لمن يصلي بصلاته ولمن يأتي. من شرط الاقتداء نية الإمام بأنه إمام لمن يصلي بصلاته ولمن يأتي. كما أن أيضا من شرط الاقتداء نية الماموم لأنه إيش؟ يصلي بصلاة الإمام. والاقتداء بالإمام فيها يشرط فيه نية ينويها. أما نية الماموم فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الفصل الثالث في أحكام الماموم. طيب، لابد للإمام من أن ينوي بأنه إمام لمن يصلي بصلاته ولمن يأتي. نية لابد منها. ما يكون إمام إلا إيش؟ إلا بالنية، إلا إذا نوى بأنه إمام. طيب، ما يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا لو أحرم الإنسان على أنه منفرد لم ينوي الإمامة، إذا جاء بعض المصلين ووجد الإمام يصلي، هل يصلي معه ويقول له أنا أريد أن أصلي معك، يعني أصلي ما أدركت وأقضي ما فات ويتقدم هو يكون إمام من بعد؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحرم على أنه إمام، وإنما أحرم على أنه إيش؟ منفرد. واضح؟ إذا جاء أحد مثل الناس وقال واحد يصلي، ممكن مثلا يحركه أو يقول له صلي بي وأنا أصلي معك، يستوي؟ لا. نعم، إذا كان هذا المتقدم نوى على أنه إمام والداخل وجده يقرأ جهرا زين، ويأتي بالتكبير جهرا، ويأتي بقوله سمع الله لمن حمده جهرا، هنا تبين له أن هذا اللي يصلي إيش إمام، حيث يدخل معه ولا ما يدخل معه؟ يدخل معه، هذا تبين بأنه إمام. وسيأتي الكلام على هذه المسألة أيضا، بأن مثلا إذا فشل صلاة الماموم وخرج يبقى الإمام على إيش؟ على إمامته، يصبر بأنه إمام، ومن جاء بعد ذلك يدخل معه، ولو رجع الماموم الذي خرج عنه أيضا يدخل معه، أليس كذلك؟ طيب، تو هنا مسألة ثانية. أنت دخلت المسجد ووجدت رجلا يصلي، هل تصلي معه؟
1: لا.
0: لماذا؟ لأنه ليس بإمام، لم ينوي الإمامة، ما كذاك؟ طيب، إذا تبين لك مسألة ثانية، إذا تبين لك على أنه إمام، بيش تبين لك؟ بين لك بأنه وجدته يجهر بالقراءة ويجهر بالتكبير، هذا دليل على أنه إيش؟ على أنه نوى إمام لمن يأتي، ما كذاك؟ تدخل معه؟
1: نعم.
0: تصلي معه؟
1: نعم.
0: تصلي مع ذاك وتقضي ما فات، ما كذاك؟
1: لا.
0: تبحتمه؟ نعم. طيب، زين، هل ذكرنا الآن؟ من شرط الاقتداء نية الإمام. كيف ينوي الإمام؟ ينوي بأنه إمام لمن يصلي بصلاته ولمن يأتي. طيب، إذا لم ينوي وأحرم على هذا على عدم النية، هل يصلح أن يكون إماما؟
1: لا.
0: نعم. هل لمن يأتي من بعد أن يدخل معه؟
1: لا.
0: طيب، إذا دخل على أنه إمام نوى النية، لم يجد أحد في المسجد ونوى الإمامة لأنه يعرف أنه سيأتي أحد من بعد، لو جاء أحد من بعد ووجده يجهر بالقراءة يجهر بالتكبير، يدخل معه؟
1: نعم.
0: يدخل. لكيف يدخل معه؟ لأن هذا دليل على أنه إيش؟ على أنه إيش؟ على أنه إمام. واضح مسألته؟ طيب، ومن يكون إمام قوم ينويا، إيش ينوي؟ بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع، من الجميع؟ من الحاضر وغائب سريع، يعني يبين بأنه إمام لمن يصلي بصلاته زي ولمن يأتي بعد، هتكون نيته، ما كذاك؟ ما يقصر نيته على إيش؟ على الحاضرين فقط، ينوي للحاضرين ولمن يأتي من بعد، هذا واضح المسألة. ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم لمن؟ للقوم، لأنه لهم إمام مؤتمن، وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع. عرفتم؟ طيب، على ذلك ذكرت في العاطة لهذه المسألة، على مسألة إيش؟ على مسألة أن من شرط الاقتداء إيش؟ نية الإمام، بأنه إمام لم يصلي بصلاته. قال وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض فالداخلون ما عليهم بدلوا لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. على هذا تفريعات على المسألة. مثل هو الإمام نوى أن يصلي بمن حضر، بمن حضر، لم ينوي بأنه يصلي بالحضر بأنه إمام لمن للحاضرين ولمن يأتي بعض، نوى بأنه إمام للحاضرين. زين، جاء بعض الناس لي ودخلوا معه، من صلوا ما أدركوا قضوا ما فاتوا، بعد أن صلوا قال أنا لم أنوي بأن أصلي بكم وإنما نويت بأن أصلي بالحاضرين. هل عليهم بدل ولا ما عليهم بدل؟ هل واضح المسألة ولا ما واضح المسألة؟ إيش المسألة؟ إيش واضح المسألة؟
1: نعم
0: نعم، فهم
1: إمام نوى أن يصلي بمن حضر فقط،
0: زين،
1: لم ينوي أنه إمام لمن يأتي بعد،
0: زين،
1: بعد ذلك جاء أشخاص وصلوا معه مستشركون،
0: نعم، وأخبرهم
1: بعد الصلاة أنه لم ينوي أنه إمام لهم،
0: هل عليهم قضاء؟
1: هل عليهم قضاء؟
0: ها، إيش قال نوى هنا؟ قال وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض فالداخلون ما عليهم بدل، ما عليهم، لأنهم قد أمروا أن يدخلوا، لأن الداخل الذي يأتي من بعد مأمور بأن يدخل مع الإمام، ما كذلك؟ من الذي أمرهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا وإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة. إيش قال؟ فما أدركتم فصلوا أمر وما فاتكم فقضوا. هؤلاء مامورون بأن يدخلوا مع الإمام، ما مامور بأن ينتظروا حتى يعرفوا الإمام هل نوى بأن يصلي بهم أو لم ينوي، ما كذلك؟ طيب، بعض العلماء قال عليهم بدل تلك الصلاة، لأن من شرط الابتداء إيش؟ نية الإمام، والإمام لم ينوي بأنه إمام لهم، عليهم إعادة تلك الصلاة. هذا الشيخ ذكر هنا شيء ذكر خلاف؟
1: لا،
0: ذكر قول واحد وهو الذي استحسنه أبونا بهان واختاره الإمام والدين رحمه الله عليه. يقول إيش؟ لأنه لا بدل عليهم. لماذا؟ لأنهم مأمورون
1: بالدخول
0: مع الإمام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها تصعون وأتوها عليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فطهروا. هكذا. طيب الحديث بقية. الحديث بقية. إذا ما صلوا هذا اليوم ولا
1: فإن
0: غدا لما وله قريب. طيب. بارك الله فيكم
1: وسلم
0: قضاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
1: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
1: آمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
1: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا.
1: آمين.
0: واجعل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا.
1: آمين.
0: وانصرنا على من عادانا.
1: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل
1: فينا
0: أكبر همنا.
1: آمين.
0: ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله العدل الحكيم الذي أقام السماوات والأرض بالقسط وسكب في صدور العباد أنوار الإنصاف لتستقيم به الحياة. أهلا وسهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافئ اليقين. هل تأملت يوما يا صاحبي كيف تتهاوى الصروح العاتية وتتمزق أوصال المجتمعات؟ لا لشيء إلا لأن ميزان الإنصاف قد اختل في لحظة هواء، وكيف يمكن لكفة حق صغيرة أن تعيد التوازن إلى كون كاد أن يختل فيه المعنى؟ إننا اليوم نعيش في عالم يملأه الازدواج وتطغى عليه المصالح الضيقة، حيث يقاس حق الإنسان أحيانا بمقامه أو قرابته أو طاقته المادية، فتبحث الأرواح عن مرفأ منيع يحميها من جور المكائل ويسكب السكينة في دنيا الاضطراب. تأمل معي كيف يشع القرآن الكريم بميعاد الحق، حيث يقول الله جل جلاله في محكم كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. انظر كيف لم يقل الله إذا حكمتم بين المسلمين أو بين الأقربين، بل أرادها شاملة مطلقة بين الناس، لينشئ في القلب يقينا ثابتا بأن العدل هو ناموس الوجود الإلهي الذي لا يحيد، وهو المعيار الموضوعي الذي أقيمت عليه حياة الأفراد والأمم. فالأحكام إذا زاغت عن جادة القسط خربت المعامر وغاضت البركات، ولقد رسم لنا الهدي النبوي الشريف أبهى التصاويرات لعظمة القائمين بهذا الميزان، فقد جاء في مسند الإمام الربيع عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الميل في القضاء، وجاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هؤلاء لم ينالوا المنابر النورانية بحسبهم، بل لأنهم استقاموا على الميزان، فلم يستفزهم هوى ولم تملهم رغبة أو رهبة عن إقامة الحق المحض. وقد أدرك علماء عمان أن العدل ليس جدران محاكم فحسب، بل هو شريعة حياة ونبض سلوك، فنجدهم يؤكدون أن استقامة الدين مرهونة بعدل المرء مع نفسه ومع أهله ومع كل من يعامله. العدل هنا يبدأ من طهارة الرأي، بأن تعطي كل ذي حق حقه، لا تفضل ولدا على ولد في عطية، ولا تجور على زوجة، ولا تظلم أجيرا في عرق جبينه، حتى تصير النفس مرآة للعدل الإلهي في الأرض. إن العدل يا سالك المرفأ ليس قسوة أو جفاء، بل هو أعظم صور الرحمة، إذ بدونه تستحيل الرحمة عاطفة عمياء تغذي الفوضى. أنت حين تعدل في أبسط القضايا اليومية، حين تقف مع الحق ضد هواك، أو تنصف خصمك في حوار أو خصومة، تسقط عن روحك غبار الأنانية وتلمس حلاوة الحرية الداخلية. المرء العادل لا يخاف الغد ولا يرجف صدره عند خطرات الندم، لأنه وضع كل شيء في موضعه الذي أراده الله. حين يستقيم الميزان في صدرك تصير الحياة أقل صخبة وأكثر سكينة، إذ لا شيء يضان النفس كالإحساس بالظلم أو إيقاعه على الآخرين. إن إقامة القسط عصمة للمجتمع من الضغائن وغراس للأمن الذي لا تزعزعه العواصف، فإذا أردت أن تذوق طعم اليقين فكن ميزانا يمشي على الأرض، ينصف الضعيف ويساوي بين الخصوم، ويرى في نور الحق هداه الوحيد. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ المستقيم حان وقت الخطوة العملية التي تحول الميزان إلى خفقان حي في يومك. ابحث اليوم في دائرة مسؤوليتك عن موقف أو خلاف كنت حكما فيه أو طرفا. هل حابيت شخصا لقرابته أو وده؟ أو غبنت آخر بلحظة غضب؟ قف مع نفسك وشجاعتك الآن وأعد كفة الميزان إلى نصابها. اعطي كل ذي حق حقه وانصف من ظلمته بكلمة اعتذار أو إعادة حق لتمضي في يومك مرفوع الرأس ساكن القلب في حمى الله. أستودع الله أرواحك.

0: قلوبكم واستقامة قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: القرآن

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي جعل القرآن زاد السالكين وسلوى المحزونين ومدرسة العارفين ومورد المهتدين، وأودع في كل حرف منه بركة، وفي كل كلمة هداية، وفي كل آية شعاع أمل. من فضل الله علينا وجود هذا القرآن بيننا، إنه شعاع الأمل،
2: شعاع الأمل
1: الذي لا يخبو، ونور السبيل الذي لا ينطفئ. تنزل هدى ورحمة وشفاء وعصمة وملاذا للقلوب المتعبة، ومأوى للأرواح المنهكة، وضياء للعقول الحائرة، ومعينا للنفوس الظامئة. هو المأمن حينما تتقاذف الناس العواصف، وتجتاحهم الهموم، وتتناوبهم الغموم، وتزلزلهم الأحزان، وتعتصرهم الكروب، وتثقل كواهلهم الأوجاع، وتلاحقهم المنغصات، وتطاردهم الضغوط، وتغشاهم المتاعب. يجد فيه المتدبر ما يبدد قلقه، ويطفئ توتره، ويسكن اضطرابه، ويهدئ روعه، ويعالج توجسه، ويزيل خوفه، ويريح باله، وينعش روحه. فلا ييأس ولا يستسلم، ويمضي موقنا أن بعد كل ضيق فرجا، وبعد كل ظلام فجرا. تتغلغل آياته في النفس فتطمئنها، وتربطها بخالقها، وتبعث فيها يقينا أن الأمور بيد عزيز حكيم لطيف رحيم، وأن بشائر الخير تلوح في الأفق، والفرج قريب لا محالة، يوشك أن يظهر ويشرق نوره حتما. فوعد الله بالخير لا يتخلف، موعود به أهل التقوى والصبر، هو قدر سيأتي في توقيته المناسب الذي اختاره العليم الخبير. إن هذا القرآن يزرع الأمل في نفوسنا، يرشدنا أن التوبة تمحى وتجب ما قبلها، وتطمس الذنوب بضيائها، وتمحو سواد القلب، وتعيد الصفحات البيضاء، وتنقي الروح، وتصلح ما أفسدته الخطايا. شعاع الأمل،
2: شعاع الأمل
1: يعلمنا أن أنبياء الله عليهم السلام قد مروا في حياتهم بمحن عظيمة، ومع ذلك لم يفقدوا الأمل، ولم يستسلموا، ولم ييأسوا، وواصلوا المسير بعزم، فما خارت عزائمهم، وتشبثوا بالرجاء ثقة بالله، وما استكانوا رغم الابتلاء، وكان لجوءهم إلى الله الذي يخرج العباد من الظلمات إلى النور، فجعل في قصصهم عبرة، وفي أنبائهم مواساة وعزاء، وشعلا من الأمل لا تنطفي. القرآن يغذي في النفس الأمل، ويهديه ويزكيه ليكون أملا مقرونا بالعمل،

ورجاء لا يغفل عن السعي، وتفاؤلا لا يقصر في الجهد، وثقة لا تعطل الأسباب، ويقينا مشفوعا بالاجتهاد. يجعل صاحبه غير مفرط في أعماله، ولا متهاون في مهامه، ولا مهمل لما كلف به، ولا مقصر في مسؤولياته، ولا مضيع لأماناته، ولا راكن لأمانه.

0: نور وحروفه روح. شعاع الفأل والأمل، دليل الجد والعمل، مزيح الهم والعلل، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المجيد الذي جعل فيه حياة لمن أراد الحياة.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبر

عبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن،

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم.

0: الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسرار، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة ضير، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه من ترتيب المفردات على الترتيب الهجائي حسب وزن الكلمة الصرفي. وقد وردت كلمة الضير في قول الله سبحانه وتعالى: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، على لسان بني إسرائيل. نعم، مرة واحدة.

قال ابن فارس: الضير والمضرة سواء، يقال ولا يضيرني كذا، أي لا يضرني ذلك. وفي لسان العرب ضير ضاره ضيرا ضره. قال أبو ذؤيب: فقيل تحمل فوق طوقك إنها مطبعة من يأتها لا يضيرها، أي لا يضير أهلها لكثرة ما فيها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وقد أتاها الحيض في الحج: لا يضيرك، أي لا يضرك. قال الفراء: قرأ بعضهم لا يضركم كيدهم شيئا، يجعله من الضير. قال: وزعم الكسائي أنه سمع بعض أهل العالية يقول: ما ينفعني ذلك ولا يضورني بالواو، يقال لا ضير ولا ضور، ولا ضر ولا ضرر، ولا ضارورة بمعنى واحد. وأورد الزمخشري في الكشاف في قوله سبحانه وتعالى: لا ضير، قال: الضر والضير والضور واحد، أرادوا لا ضرر علينا في ذلك، بل لنا فيه أعظم النفع لما يحصل لنا من الصبر عليه لوجه الله سبحانه وتعالى من تكفير الخطايا والثواب العظيم مع العوض الكثير. لا ضير علينا فيما تتوعدنا به من القتل. وقد علل بنو إسرائيل عدم مبالاتهم بوعيد فرعون بقولهم: قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وخبر لا هنا محذوف، والمعنى لا ضير في ذلك، أو لا ضير علينا، لأنه لا بد لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموت، والقتل هنا أهون الأسباب وأرجاها للثواب. أو لا ضير علينا في قتلك، إنك إن قتلتنا انقلبنا إلى ربنا انقلاب من يطمع في مغفرته ويرجو رحمته لما رزقنا من السبق إلى الإيمان أن كنا أول المؤمنين، معناه لأن كنا من المؤمنين، من أول المؤمنين، وكانوا هم أول جماعة من أهل زمانهم آمنت، أو من رعية فرعون، أو من أهل المشهد. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: الضير مرادف الضر، يقال بتخفيف الراء ضاره يضيره، ومعنى لا ضير لا يضرنا وعيدك. ومعنى نفي الضر هنا أنه هو ضر لحظة، لكن يحصل عقبه النعيم الدائم. فهذا الضر الذي يتوعد به فرعون بالنسبة لما يعقبه بمنزلة العدم ألا شيء، وهذه طريقة في النفي إذا قامت عليها قرينة، فهو ليس بشيء، أي ليس بموجود، وإنما المقصود أن وجوده كالعدم. وما أجمل قول الشاعر: فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، أطنين أجنحة الذباب يضير. هكذا يقف المؤمن الحق الذي خالطت بشاشة الإيمان قلبه ليصرخ في وجه الظلم والظالمين شامخا بإيمانه، وكما وقف موسى وقومه في وجه فرعون، يقف إبراهيم عليه السلام في وجه النمرود دون مبالاة به: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ويقف ربعي بن عامر في وجه رستم القائد الفارسي في القادسية دون اكتراث بمظاهر الترف والعظمة التي عليها الدولة الكسروية، ليقول له: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن شعار المؤمنين الصادقين الذين كانت صلتهم بالله وثيقة: دوما وأبدا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهكذا شأن كل من يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى.

0: تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. وكلمة ضير في ذات تركيبها مع سهولة سبكها وصياغتها وقلة حروفها تحمل ردا مفحما بل مكبتا للخصم، وكل صفات حروفها مجهورة. إنهم يجهرون له بأن كل ما توعد به فرعون هو في موازينهم لا ضر فيه ولا ضير فيه ولا خوف منه ولا مبالاة به. كيف يحصل ذلك؟ لقد توعدهم فقال: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. هذه الصرخة، هنا اليقين بوعد الله الذي يفرزه الإيمان الحق. وقد حقق لهم ربهم ما تأملوا من النجاة بعدم اكتراثهم بوعيد فرعون، فماذا كانت النتيجة يا ترى؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. هكذا ترسم هذه المفردة، هذه الأبعاد من الدلالة بكل سهولة وسر. وهكذا شأن كتاب الله عز وجل، ينتقي المفردة خيارا من خيار، إنه تنزيل من حكيم حميد. وبهذا القدر نكتفي في لقائنا هذا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السادسة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ووقفنا عند الكلمة المنصوبة وهي كلمة الكرة، وإعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل في هذا المفعول به هو الفعل رددنا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، عليهم جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بكلمة الكرة، فكلمة الكرة يجوز أن تكون اسم مرة ويجوز أن تكون مصدرا، ولذلك جاز أن يتعلق بها حرف الجر. ونلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وكلمة الكرة، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة الكرة، الكرة عليهم، ويجوز في الجار والمجرور عليهم أن يكون حالا من كلمة الكرة، فالجار والمجرور عليهم وقع بعد معرفة، وأشباه الجمل في باب الوصفية والحالية حكمها حكم الجمل، والجمل بعد المعارف أحوال، فالجار والمجرور عليهم على هذا الوجه في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة الكرة، ويكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة عليهم أو كانت عليهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية رددنا لكم الكرة عليهم جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب وهي جاسوا خلال الديار، أو على الجملة وكان وعدا مفعولا. وبهذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في الجملة وكان وعدا مفعولا أن تكون جملة اعتراضية لوقوعها بين المتلازمين وهما المعطوف والمعطوف عليه، فالمعطوف ثم رددنا لكم الكرة عليهم، والمعطوف عليه فجاسوا خلال الديار، وتكون الجملة الواقعة بين هذين المتلازمين جملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. وأمددناكم بأموال وبنين جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أمددنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، ونون جميع الذكور ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون
في محل رفع فاعل، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بأموال

جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، أموال اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أمد أو أمددنا، أمددناكم بأموال. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل أمددنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر متعلق بالفعل أمددنا. وبنين، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، بنين اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأن هذا الاسم ملحق باسم الجميع أو ملحق بجمع المذكر السالم. والجملة الفعلية أمددناكم بأموال وبنين جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وجعلناكم أكثر نفيرا جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، جعلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، ونون جميع الذكور ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل جعل يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أو الثاني منهما خبر، فجعل من أخوات ظن. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أكثر مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نفيرا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والغالب في الأسماء المنصوبة التي تقع بعدما يكون على وزن أفعل أنها تعرب تمييزا، كما نجد ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز، ومنها قول الحق تبارك وتعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة نفير، وهذه الكلمة تعرض لها أو عرض لها علماء العربية الأوائل، ومن أولئك الأعلام الكبار إمامهم المتقدم الذي أخذ عنه هذا العلم وهو علم العربية، وهو الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، فقد جاء عنه أنه قال والنفر النفير والجماعة أنفار، والمعنى أن النفر والنفير بمعنى، ويجمع النفر والنفير على أنفار، ومعنى قوله والجماعة أنفار أي والجمع أنفار، والنفر والنفير والنفر النفير أي النفر والنفير بمعنى، والجماعة أنفار أي والجمع أنفار، وهم الذين إذا حزبهم أمر اجتمعوا ونفروا إلى عدوهم. قال أي الشاعر ونفر قومك في الأنفار مكتوب.
والنفر نفر الحجاج في الثاني.

0: والثالث، أي في الثاني والثالث من أيام منى. ولذلك يقال نفر الحجاج لأنهم يخرجون مجتمعين دفعة واحدة، سواء كان نفرهم في اليوم الثاني من أيام منى أو كان نفرهم في اليوم الثالث من أيام منى. فإن النفر إما أن يكون في اليوم الثاني عشر وإما أن يكون في اليوم الثالث عشر. ونجد أيضا مثل هذا القول في الجمهرة عند الإمام ابن دريد، فقد جاء عنه أنه قال: والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، زعموا والجمع الأنفار، والنفير القوم النافرون لحرب أو غيرها، والمثل السائر: لا أنت في العير ولا في النفير، أي لا أنت في تجارة ولا حرب. فقد ذكر ابتداء معنى كلمة النفر، معنى كلمة النفر، فقال: والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة زعموا، والجمع الأنفار، أي جمع النفر أنفار. وفي العين أن الأنفار جمع نفر ونفير. ثم قال ابن دريد: والنفير القوم النافرون لحرب أو غيرها. وهذا الكلام يوافق كلام صاحب العين. والمثل السائر: لا أنت في العير ولا في النفير، أي لا أنت في تجارة ولا حرب. ونجد أيضا كلاما يشبه كلام صاحب العين عند صاحب الإبانة، فقد جاء عنه أنه قال: والنفر من الثلاثة إلى العشرة، ونفرك رهطك الذي أنت منهم، والنفر النفير، قال: والنفر النفير، والجماعة أنفار، الذين إذا حزبهم أمر اجتمعوا ونفروا إلى عدوهم. وهذا الكلام من قوله: والنفر النفير، والجماعة أنفار، هو عين الكلام الذي ذكره إمام العربية الأكبر الخليل بن أحمد، فإن الأعلام من بعده إنما ينقلون عنه ويأخذون من علمه، وقد كان عظيم العلم لا يشق له غبار. والجملة جعلناكم أكثر نفيرا معطوفة على الجملة أمددناكم بأموال وبنين، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمدا كثيرا كثيرا طيبا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه وأهل بيته.

إيده الطاهرين، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. لا زال في تدبر آيات كلام الله عز وجل في هذا المشهد الإبراهيمي الذي يطل علينا من سورة الشعراء. يقول جل في علاه على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. أيها المستمع العزيز، أيتها المستمعة العزيزة، سنجد أن إبراهيم عليه السلام ذكر خمسا من نعم الله الحسية عليه، وقابلها بخمس دعوات. قابل بسؤال خمس نعم راجعة إلى الكمال النفساني، كما أومأ إليه قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقحم بين طلباته سؤال المغفرة لأبيه. وقد ذكرنا في حلقات ماضية في كلامنا على مشهد قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم، يعني قضية الدعاء لأبيه، ولا نريد هنا تكرار ما ذكرنا، ولكن من الحسن جدا أن نذكر بقوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. والآن دعونا أيها الإخوة والأخوات نتدبر ونفكر في النعم الحسية وسؤال النعم المؤدية للكمالات النفسانية. الله عز وجل يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. قلنا خمس مقابل خمس. ننظر في الخمس الأولى: الذي خلقني، واحد، فهو يهدين، اثنين، والذي هو يطعمني ويسقين، ثلاثة، إطعام وسقاية يعني معطوفات على بعض، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء، أربعة، والذي يميتني ثم يحيين. إذن هذه خمس. سنجد أيضا أنها مقابلة بخمس: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. دعونا نقولها يعني أيضا كما نقول حبة حبة. طيب، رب هب لي حكما، واحد، وألحقني بالصالحين، اثنين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ثلاثة، واجعلني من ورثة جنة النعيم، أربعة. وسنجد المقحم هنا: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ثم الخامس: ولا تخزني يوم يبعثون. إذن خمس مقابل خمس. هذا من عجائب النظم القرآني، أن خمس مقابلة بخمس، خمس من النعم الحسية الظاهرة مقابلة بخمس من الأمور التي تؤدي إلى الكمالات النفسانية، كما يقول العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره العظيم التحرير

0: نسأل الله تبارك وتعالى أن ينورنا بنور القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان وأهل القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافق اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
4: بسم الله العدل الحكيم الذي أقام السماوات والأرض بالقسط، وسكب في صدور العباد أنوار الإنصاف لتستقيم به الحياة. أهلا وسهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافق اليقين. هل تأملت يوما يا صاحبي كيف تتهاوى الصروح العاتية وتتمزق أوصال المجتمعات؟ لا لشيء إلا لأن ميزان الإنصاف قد اختل في لحظة هواء. وكيف يمكن لكفة حق صغيرة أن تعيد التوازن إلى كون كاد أن يختل فيه المعنى؟ إننا اليوم نعيش في عالم يملأه الازدواج وتطغى عليه المصالح الضيقة، حيث يقاس حق الإنسان أحيانا بمقامه أو قرابته أو طاقته المادية، فتبحث الأرواح عن مرفأ منيع يحميها من جور المكائل ويسكب السكينة في دنيا الاضطراب.

0: تأمل معي كيف يشع القرآن الكريم بميعاد الحق، حيث يقول الله جل جلاله في محكم كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. انظر كيف لم يقل الله إذا حكمتم بين المسلمين أو بين الأقربين، بل أرادها شاملة مطلقة بين الناس، لينشئ في القلب يقينا ثابتا بأن العدل هو ناموس الوجود الإلهي الذي لا يحيد، وهو المعيار الموضوعي الذي أقيمت عليه حياة الأفراد والأمم. فالأحكام إذا زاغت عن جادة القسط خربت المعامر وغاضت البركات. ولقد رسم لنا الهدي النبوي الشريف أبهى التصاويرات لعظمة القائمين بهذا الميزان، فقد جاء في مسند الإمام الربيع عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الميل في القضاء، وجاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هؤلاء لم ينالوا المنابر النورانية بحسبهم، بل لأنهم استقاموا على الميزان، فلم يستفزهم هوى ولم تملهم رغبة أو رهبة عن إقامة الحق المحض. وقد أدرك علماء عمان أن العدل ليس جدران محاكم فحسب، بل هو شريعة حياة ونبض سلوك، فنجدهم يؤكدون أن استقامة الدين مرهونة بعدل المرء مع نفسه ومع أهله ومع كل من يعامله. العدل هنا يبدأ من طهارة الرأي، بأن تعطي كل ذي حق حقه، لا تفضل ولدا على ولد في عطية، ولا تجور على زوجة، ولا تظلم أجيرا في عرق جبينه، حتى تصير النفس مرآة للعدل الإلهي في الأرض. إن العدل يا سالك المرفا ليس قسوة أو جفاء، بل هو أعظم صور الرحمة، إذ بدونه تستحيل الرحمة عاطفة عمياء تغذي الفوضى. أنت حين تعدل في أبسط القضايا اليومية، حين تقف مع الحق ضد هواك، أو تنصف خصمك في حوار أو خصومة، تسقط عن روحك غبار الأنانية وتلمس حلاوة الحرية الداخلية. المرء العادل لا يخاف الغد ولا يرجف صدره عند خطرات الندم، لأنه وضع كل شيء في موضعه الذي أراده الله. حين يستقيم الميزان في صدرك تصير الحياة أقل صخبة وأكثر سكينة، إذ لا شيء يضان النفس كالإحساس بالظلم أو إيقاعه على الآخرين. إن إقامة القسط عصمة للمجتمع من الضغائن، وغراس للأمن الذي لا تزعزعه العواصف. فإذا أردت أن تذوق طعم اليقين فكن ميزانا يمشي على الأرض، ينصف الضعيف ويساوي بين الخصوم، ويرى في نور الحق هداه الوحيد. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ المستقيم، حان وقت الخطوة العملية التي تحول الميزان إلى خفقان حي في يومك. ابحث اليوم في دائرة مسؤوليتك عن موقف أو خلاف كنت حكما فيه أو طرفا. هل حابيت شخصا لقرابته أو وده، أو غبنت آخر بلحظة غضب؟ قف مع نفسك وشجاعتك الآن، وأعد كفة الميزان إلى نصابها. اعطي كل ذي حق حقه، وانصف من ظلمته بكلمة اعتذار أو إعادة حق، لتمضي في يومك مرفوع الرأس، ساكن القلب في حمى الله. أستودع الله أرواحكم واستقامة قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها

ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها

ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى

يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: أتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإدغام. والإدغام لغة الإدخال والإدماج، واصطلاحا إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حال النطق بهما حرفا واحدا مشددا كالثاني. وإدغام النون الساكنة هو إدخال النون الساكنة أو التنوين بحرف من أحرف الإدغام بحيث يصيران عند النطق بهما حرفا واحدا مشددا كالثاني. وأحرف الإدغام ستة، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، مجموعة في كلمة يرملون. وينقسم الإدغام باعتبار الغنة وعدمها إلى قسمين: الأول إدغام بغنة، وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين الياء أو النون أو الميم أو الواو المجموعة في كلمة ينمو، ويكون الحكم وجوب الإدغام بغنة. والغنة هي صوت فيه ترخيم مركب في حرفي النون والميم يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، ولها مراتب. ومن أمثلة الإدغام بغنة: فمن يعمل من نطفة من مارج. الثاني إدغام بغير غنة، إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الراء أو حرف اللام، ويكون الحكم وجوب الإدغام بغير غنة، نحو من ربهم من لدنه. ولا يقع الإدغام عند النون الساكنة والتنوين إلا في كلمتين، فإن جاء بعد النون الساكنة أحد حروف الإدغام في كلمة واحدة وجب الإظهار، ويسمى إظهارا مطلقا. وسمي مطلقا لتمييزه عن الإظهار الحلقي والشفوي، وقد وقع ذلك في أربع كلمات: الدنيا، قنوان، بنيان، صنوان، وحكمها وجوب الإظهار، وذلك لئلا يلتبس بالمضعف وهو ما تكرر أحد أصوله فيلتبس المعنى المراد، فلو أدغمت صنوان لظن القارئ أن أصلها صوان وليس صنوان، وهكذا. يقول الإمام الشاطبي: وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا. ويتبين لنا مما سبق أن للنون الساكنة والتنوين إذا جاء بعد أحدهما حرف من أحرف الإدغام أحكاما ثلاثة: الأول إدغام كامل بلا غنة باتفاق مع اللام والراء، الثاني إدغام كامل بغنة على الأرجح مع النون والميم، فيحتمل أن يكون ناقصا ويحتمل أن يكون كاملا. فإذا اعتبرنا أن الغنة للمدغم كان الإدغام ناقصا، وإن اعتبرنا أنها للمدغم فيه كان كاملا. الثالث إدغام ناقص بغنة مع الواو والياء.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المزمل التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية

0: سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ينتبه القارئ للمد المنفصل، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. كذلك ينتبه لتحقيق همزة أيها، فلا يقرأ يا أيها بإسقاط الهمزة، وإنما يا أيها بتحقيقها. وفي قوله سبحانه نصفه أو انقص منه قليلا، ينتبه القارئ لمد الصلة الكبرى، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. نصفه أو انقص منه قليلا. كذلك ينتبه لكسر الواو في أو انقص في رواية حفص، فلا يقرأ أو انقص بالضم. وفي قوله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ينتبه القارئ لتحقيق همزة ناشئة في رواية حفص، فلا يقرأ ناشية بالإبدال. وينتبه لغنة الإدغام في وطئا وأقوم، فمن الخطأ عدم تحقيق الغنة عند الإدغام في الواو، فبعضهم يقرأ وطأ وأقوم بدون الغنة. والصواب تحقيق الإدغام بغنة في التنوين عند التقائه بالواو، إلا في رواية خلف عن حمزة الزيات الكوفي. يقول الإمام الشاطبي وكل بينمو أدغم مع غنة، وفي الواو واليا دونها خلف تلا. وفي قوله سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ينتبه القارئ لهمزة الوصل فهي تسقط في درج الكلام، فلا يقرأ واذكر اسم بإظهار الهمزة، والصواب واذكر اسم ربك. وفي قوله سبحانه وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، ينتبه القارئ لتفخيم الراء في كلمة وذرني ولترقيق الواو والذال، فلا يقرأ وذرني بترقيق الراء أو وذرني بتفخيم الواو والذال. ويخطئ بعضهم فيقرأ النعمة بكسر النون النعمة، والصواب فتحها وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وفي قوله جل وعلا إن لدينا أنكالا وجحيما، يخطئ من يقرأ بزيادة ألف بعد النون إنا لدينا، والصواب نون مشددة مفتوحة فقط إن لدينا. وفي قوله جل في علاه وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، ينتبه القارئ في كلمة غصة لضم الغين وعدم فتحها، فلا يقرأ وطعاما ذا غصة. وفي قوله سبحانه يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، ينتبه القارئ في كلمة ترجف لضم الجيم، حيث يخطئ بعضهم فيقرأ ترجف بكسر الجيم. وفي قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ينتبه القارئ لتفخيم راء أرسلنا، فهي ساكنة وما قبلها مفتوح، وينتبه للمد المنفصل في إنا أرسلنا، يمد 4 أو 5 حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية، وينتبه لترقيق راء فرعون. وفي قوله جل في علاه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. في كلمة شيبا ينتبه القارئ لكسر الشين، فلا يقرأ بفتح الشين شيبا. وفي قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. ينتبه القارئ لتخفيف الياء وعدم تشديدها في كلمة ثلثي، فلا يقرأ ثلثي الليل بتشديد الياء. وفي كلمة تحصوه من قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. ينتبه القارئ لضم التاء وعدم فتحها، فلا يقرأ تحصوه بفتح التاء. وفي كلمة منه من قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. ينتبه القارئ لهمس الهاء وتوضيحها، فهي من أضعف الحروف وتحتاج لجهد لبيانها. وفي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ينتبه القارئ للإظهار الحلقي للنون الساكنة بعدها الخاء في من خير، فلا يقرأ من خير بالإخفاء. هذه أهم التنبيهات في تلاوة سورة المزمل. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة.

0: وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال متواصلين مع المستمعين والمستمعات الكرام ومعكما أيضا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 35 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
4: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيدها بإذن الله، أي أعيد تلاوتها إفادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
3: صدق الله العظيم. أستاذنا،
2: نعم،
3: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين؟
2: المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، باعتباره هو الواسطة بين الأمة ورب الأمة، فهو المرسل من عند الله تعالى. ويمكن أن يصدر هذا الخطاب لكل من يصلح له الخطاب، لأن المقام مقام رد على اليهود والنصارى القائلين للمسلمين كونوا هودا تهتدوا، ويقول النصارى كونوا نصارى تهتدوا، فهو في مقام الرد عليهم. فيمكن أن يوجه الخطاب لكل من يصلح له الخطاب، أو لمن يقول له أولئك كن كذا تهتدي. وكذلك يمكن أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم باعتباره نائبا عن الأمة، إذ هو المخاطب بالأصالة والأمة بالتبع.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: هل لا تخبرنا عن نوع الأمر في قوله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين؟
2: قل فعلا هو فعل أمر، وهو صيغة أمر، وصيغة الأمر تقتضي الوجوب، وجوب المأمور به، أي أن يمتثل المأمور ما أمر به. فإذا سمع مقالتهم وجب عليه أن يقول بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
3: ولكن يا أستاذنا، على ما يدل هذا؟
2: يدل ذلك على وجوب إظهار الحق في المواقف التي يكون الحق فيها يجب أن يظهر، والحق دائما يجب إظهاره، ولا يمتنع صاحب الحق من أن يعلن بالحق حينما تحتدم المواقف، فلا بد من إظهاره، فإظهار الحق هنا واجب كغيره من المواقف.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى قل بل ملة إبراهيم؟
2: نعم، رد على أولئك القائلين للمسلمين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذا هو الرد القاطع بل ملة إبراهيم، أي لأن الدين دين الإسلام الأول هو دين إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك جاء هذا الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مكملا له وموضحا ومفصلا.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: هل لا تخبرنا عن هذه المفردة حنيفا وما أصل اشتقاقها؟
2: جميل، أصل الحنيف حنيفا، أصل هذه الكلمة حنيفا على وزن فعيل، فهو مشتق من الحنف.
3: مشتق من الحنف؟
2: نعم، والحنف في الأصل الميل، تقول في رجله حنف أي ميل، وهو أحنف أي مائل الرجلين أو مائل الرجل. ولذلك كانت ترقص أم الأحنف الأحنف فتقول: والله لولا حنف برجله ما كان في رجالكم من مثله. ولكن له تفسير آخر.
3: وما هذا التفسير يا أستاذنا؟
2: بعض العلماء يقول حنيفا مستقيما.
4: مستقيما؟
2: نعم.
4: أي بضد المعنى السابق.
2: نعم، حنيفا أي مستقيما، والعرب تطلق الشيء على ضده تفاولا. قالوا الحنيف هو المستقيم، كما قالوا في الصحراء
4: أنها مفازة.
2: جميل. وقالوا لفاقد العينين أبو بصير. ولكن يمكن أن يكون حنيفا بمعنى مائل في هذه الآية.
3: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
2: جميل. الأصل كما قلنا في الحنف الميل، فيتساءل المتسائل كيف يكون إبراهيم مائلا؟ المقصود من ذلك أن الأمة كانت حينما جاء إبراهيم رسولا كلها على طريق واحد على الشرك، فهم يدعون الاستقامة، فمال باعتقاده ودينه إلى دين الحق، أي خرج عنهم ومال عنهم، مال عن طريقهم، فصار حنيفا. فهذا معنى تسميته بالحنيف، وإن كان في الأصل أن الحنف هو الميل، بمعنى أن الأمة كانت كلها على وتيرة واحدة، كانت أمة شرك وأمة باطل وأمة ضلال، فمال عن الضلال إلى الهدى.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما المراد بقوله تبارك وتعالى وما كان من المشركين؟
2: المقصود من ذلك الرد على المشركين مشركي العرب، حيث يعرفون أنهم من سلالة إبراهيم، وأن إبراهيم هو الذي بنى البيت، فيقول لهم إبراهيم ما كان من اليهود ولا كان من النصارى وما كان أيضا من المشركين بالله. ويمكن أن نأخذ منه أن ما عليه اليهود وما عليه النصارى شرك، لأن الله يقول وما كان من المشركين، فما هم عليه شرك، أي بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضح لهم المعالم، معالم الحق والهداية، صاروا مشركين بكفرهم بهذا الرسول وبكفرهم بهذا القرآن. ومن المعلوم أن من أنكر رسولا من الرسل أو أنكر كتابا من الكتب ولو تنكر لآية واحدة منه أو كفر بحرف اعتبر ذلك منه شركا.
3: وفي آية أخرى يا أستاذنا يقول الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: نعم، هذا تفصيل أكثر، فهو رد على الجميع، كل يدعي أنه على ملة إبراهيم، وهي دعوى كاذبة. وفي هذه الأزمنة يقولون الديانات الإبراهيمية، وهذا خطأ، لأن اليهودية حدثت متى؟ بعد إبراهيم عليه السلام، وكذلك النصرانية، فهذه الملل بعد إبراهيم بأزمنة متطاولة
3: وليس لها علاقة بإبراهيم عليه السلام.
2: نعم، ولذلك قال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فنسبهم إلى عدم العقل، لأنهم إما متجاهلون وإما جاهلون.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: سؤال أخير أتساءله في ختام حلقتنا لهذا اليوم.
2: هات سؤالك بإذن الله تعالى نجيب عليه.
4: في قوله تعالى وما كان من المشركين، دائما ما نجد هذه التركيبة من هذه الجملة تتكرر في أكثر من موضع، رغم أن المذكور في الآية هو إبراهيم عليه السلام، فلماذا ينزهه الله سبحانه وتعالى مجددا من المشركين؟
2: جميل، ينزهه دائما ردا على من يدعي أنه على ملة إبراهيم وليس هو كذلك. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم صورة إبراهيم عليه السلام مصورا وهو يستقسم بالأزلام داخل الكعبة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أقسم بها وما كان من المشركين. فمشركو العرب رسموا في داخل الكعبة صورة لإبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، فهذه الجملة تقتلع تلك العقيدة المتأصلة في المشركين مشركي العرب أن إبراهيم كان منهم وأنهم على ملته.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: إذا نلتقي بإذن الله تعالى مع آية تالية لهذه الآية غدا بإذن الله.
3: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
5: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمدا كثيرا كثيرا، طيبا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه وأهل بيته الطاهرين، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. لا زال في تدبر آيات كلام الله عز وجل في هذا المشهد الإبراهيمي الذي يطل علينا من سورة الشعراء. يقول جل في علاه على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. أيها المستمع العزيز، أيتها المستمعة العزيزة، سنجد أن إبراهيم عليه السلام ذكر خمسا من نعم الله الحسية عليه، وقابلها بخمس دعوات. قابل بسؤال خمس نعم راجعة إلى الكمال النفساني، كما أومأ إليه قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقحم بين طلباته سؤال المغفرة لأبيه. وقد ذكرنا في حلقات ماضية في كلامنا على مشهد قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم، يعني قضية الدعاء لأبيه، ولا نريد هنا تكرار ما ذكرنا، ولكن من الحسن جدا أن نذكر بقوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. والآن دعونا أيها الإخوة والأخوات نتدبر ونفكر في النعم الحسية وسؤال النعم المؤدية للكمالات النفسانية. الله عز وجل يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. قلنا خمس مقابل خمس. ننظر في الخمس الأولى: الذي خلقني، واحد، فهو يهدين، اثنين، والذي هو يطعمني ويسقين، ثلاثة، إطعام وسقاية يعني معطوفات على بعض، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء، أربعة، والذي يميتني ثم يحيين. إذن هذه خمس. سنجد أيضا أنها مقابلة بخمس: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة الجنة النعيم. دعونا نقولها يعني أيضا كما نقول حبة حبة. طيب، ربي هب لي حكما، واحد، وألحقني بالصالحين، اثنين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ثلاثة، واجعلني من ورثة جنة النعيم، أربعة. وسنجد المقحم هنا: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ثم الخامس: ولا تخزني يوم يبعثون. إذن خمس مقابل خمس. هذا من عجائب النظم القرآني، أن خمس مقابلة بخمس. خمس من النعم الحسية الظاهرة مقابلة بخمس من الأمور التي تؤدي إلى الكمالات النفسانية، كما يقول العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره العظيم التحرير والتنوير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينورنا بنور القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان وأهل القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق
6: الحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام

0: الوعد الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا

الدهو يلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، القرآن

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي جعل القرآن زاد السالكين وسلوى المحزونين ومدرسة العارفين ومورد المهتدين، وأودع في كل حرف منه بركة، وفي كل كلمة هداية، وفي كل آية شعاع أمل. من فضل الله علينا وجود هذا القرآن بيننا، إنه شعاع الأمل،
2: شعاع الأمل
1: الذي لا يخبو، ونور السبيل الذي لا ينطفئ. تنزل هدى ورحمة وشفاء وعصمة، وملاذا للقلوب المتعبة، ومأوى للأرواح المنهكة، وضياء للعقول الحائرة، ومعينا للنفوس الظامئة. هو المأمن حينما تتقاذف الناس العواصف، وتجتاحهم الهموم، وتتناوبهم الغموم، وتزلزلهم الأحزان، وتعتصرهم الكروب، وتثقل كواهلهم الأوجاع، وتلاحقهم المنغصات، وتطاردهم الضغوط، وتغشاهم المتاعب. يجد فيه المتدبر ما يبدد قلقه، ويطفئ توتره، ويسكن اضطرابه، ويهدئ روعه، ويعالج توجسه، ويزيل خوفه، ويريح باله، وينعش روحه. فلا ييأس ولا يستسلم، ويمضي موقنا أن بعد كل ضيق فرجا، وبعد كل ظلام فجرا. تتغلغل آياته في النفس فتطمئنها، وتربطها بخالقها، وتبعث فيها يقينا أن الأمور بيد عزيز حكيم لطيف رحيم، وأن بشائر الخير تلوح في الأفق، والفرج قريب لا محالة، يوشك أن يظهر ويشرق نوره حتما. فوعد الله بالخير لا يتخلف، موعود به أهل التقوى والصبر، هو قدر سيأتي في توقيته المناسب الذي اختاره العليم الخبير. إن هذا القرآن يزرع الأمل في نفوسنا، يرشدنا أن التوبة تمحى وتجب ما قبلها، وتطمس الذنوب بضيائها، وتمحو سواد القلب، وتعيد الصفحات البيضاء، وتنقي الروح، وتصلح ما أفسدته الخطايا. شعاع الأمل،
2: شعاع الأمل
1: يعلمنا أن أنبياء الله عليهم السلام قد مروا في حياتهم بمحن عظيمة، ومع ذلك لم يفقدوا الأمل، ولم يستسلموا، ولم ييأسوا، وواصلوا المسير بعزم، فما خارت عزائمهم، وتشبثوا بالرجاء ثقة بالله، وما استكانوا رغم الابتلاء، وكان لجوءهم إلى الله الذي يخرج العباد من الظلمات إلى النور، فجعل في قصصهم عبرة، وفي أنبائهم مواساة وعزاء، وشعلا من الأمل لا تنطفي. القرآن يغذي في النفس الأمل، ويهديه ويزكيه، ليكون أملا مقرونا بالعمل، ورجاء لا يغفل عن السعي، وتفاؤلا لا يقصر في الجهد، وثقة لا تعطل الأسباب، ويقينا مشفوعا بالاجتهاد. يجعل صاحبه غير مفرط في أعماله، ولا متهاون في مهامه، ولا مهمل لما كلف به، ولا مقصر في مسؤولياته، ولا مضيع لأماناته، ولا راكن لأمانيه، بل يدفعه دفعا للعطاء والإنجاز والإنتاج. شعاع الأمل،
2: شعاع الأمل
1: سوره حياة، وآياته نور، وحروفه روح. شعاع الفأل والأمل، دليل الجد والعمل، مزيح الهم والعلل، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المجيد، الذي جعل فيه حياة لمن أراد الحياة.
3: روائع القطوف،
4: كنتم مع روائع القطوف،
5: روائع القطوف
4: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.

السلام عليكم ورحمة الله. التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجدة الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار. باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. جرى خلاله بحث عدد من المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل القائدان وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. أعربت سلطنة عمان عن تضامنها وتعزيها الصادقة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديقة جراء الزلزال المدمر الذي وقع غرب كولومبيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. كشف ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار عن المخطط الشامل لمدينة النجدة الزراعية باستثمارات تقدر بأكثر من 900 مليون ريال عماني. وعلى هامش الملتقى احتفلت مدينة صلالة بتكريمها كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية وكمركز عالمي للمرونة من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. رعى أعمال الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني وعلى مساحة تزيد على 2000 فدان. وتتوزع هذه العقود على ولايات مقشن وثمريت وشليم وجزر الحلنيات، وتشمل عددا من الأنشطة والمشروعات الإنتاجية من بينها زراعة المحاصيل الزراعية والموسمية. نظمت وزارة العمل بولاية صلالة المؤتمر السنوي العام 2025 حول جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام ضمن فعاليات ملتقى العمل 2026. ناقش المؤتمر سبل تعزيز جاهزية الحكومات للتحولات المستقبلية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دور التحول الرقمي والابتكار والحوكمة الحديثة في تطوير العمل الحكومي. وتضمنت أعمال المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية بعنوان استراتيجيات السياسات الحكومية لتعزيز الاستدامة.
قدمها عدد من المتخصصين والخبراء تناولت استراتيجيات خفض الانبعاثات في سلطنة عمان والحوكمة القانونية للتحول الرقمي في سلطنة عمان، إلى جانب التغير المناخي وتحديات البيئة وتأثيرها في التخطيط الحكومي. رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. صدرت الشركة العمانية لتجارة المعادن أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني عبر ميناء صحار بحمولة تجاوزت 50,000 طن، وتضمنت الشحنة عدة أنواع من الخام العماني ضمن شحنة واحدة، بما يتيح تلبية احتياجات عدد أكبر من المشترين والمصانع، وشملت عمليات التسويق أسواقا آسيوية وأوروبية. قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، وإن الأمور تتجه مجددا نحو التوصل إلى تسوية سلام أو اتفاق. بدوره التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيرانية في إطار جهود إسلام أباد لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الفلسطيني، أصيب 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في هجوم للمستوطنين على قرية في شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قرى وبلدات محيطة تتعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، إلى جانب اقتحامات الاحتلال المستمرة لمدن الضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية خططا لإقامة مستوطنات جديدة في قطاع غزة. أصيب شخصان في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية جنوب لبنان. وأعلنت مصادر لبنانية أن القصف الإسرائيلي تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ الجريحين، مما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الطيران الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات في جنوب لبنان، كما تعرضت بلدة زوطرة الشرقية في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع ترافق مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها القوات الإسرائيلية باتجاه أحياء في البلدة. حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون

0: الشؤون الإنسانية إن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع المزيد منهم إلى النزوح. من جانبها أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن القتال في ولاية غرب دارفور أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح نحو 18,000 شخص، مشيرة إلى أن معظم النازحين عبروا الحدود إلى تشاد بحثا عن الأمان. قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن الجيش الروسي استخدم صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون. وأوضح الرئيس الأوكراني أن روسيا تتهيأ لنشر مزيد من القوات الكورية الشمالية على أراضيها، مشيرا كذلك إلى أن بيونغ يانغ زودت موسكو بمزيد من الصواريخ الباليستية. تأتي هذه التصريحات عقب تأكيد كييف استهداف قطاع النفط الروسي في مدينة توبوليسك الروسية. النبأ الأخير في هذه النشرة: ارتفعت حصيلة زلزال كولومبيا إلى أكثر من 220 حالة وفاة و 1300 جريح إلى جانب تدمير عشرات المباني، ويواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون إزالة الأنقاض في سباق مع الزمن للعثور على ناجين من الزلازل من الزلزال الذي تجاوزت قوته 7 درجات. وأعلن الرئيس الكولومبي حالة الطوارئ وتعهد بقيادة عملية إنقاذ منسقة. في الختام تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجدة الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار. باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. حرر النشر الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك

أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم

صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.

وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.

تشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولا

تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.

0: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى

فسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم

فأحييناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

شاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون

أمركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين

الصالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.

عملوا الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

هم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين

العالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن

كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

الظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.

يَسْمَعُونَ. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ.

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن

الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به،

بعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

الجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق

0: فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهر بن زهر الكندي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإدغام. والإدغام لغة الإدخال والإدماج، واصطلاحا إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حال النطق بهما حرفا واحدا مشددا كالثاني. وإدغام النون الساكنة هو إدخال النون الساكنة أو التنوين بحرف من أحرف الإدغام بحيث يصيران عند النطق بهما حرفا واحدا مشددا كالثاني. وأحرف الإدغام ستة، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، مجموعة في كلمة يرملون. وينقسم الإدغام باعتبار الغنة وعدمها إلى قسمين: الأول إدغام بغنة، وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين الياء أو النون أو الميم أو الواو، المجموعة في كلمة ينمو، ويكون الحكم وجوب الإدغام بغنة. والغنة هي صوت فيه ترخيم مركب في حرفي النون وال

0: نطفة من مارج. الثاني إدغام بغير غنة، إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الراء أو حرف اللام، ويكون الحكم وجوب الإدغام بغير غنة، نحو من ربهم من لدنه. ولا يقع الإدغام عند النون الساكنة والتنوين إلا في كلمتين، فإن جاء بعد النون الساكنة أحد حروف الإدغام في كلمة واحدة وجب الإظهار، ويسمى إظهارا مطلقا، وسمي مطلقا لتمييزه عن الإظهار الحلقي والشفوي، وقد وقع ذلك في أربع كلمات: الدنيا، قنوان، بنيان، صنوان، وحكمها وجوب الإظهار، وذلك لئلا يلتبس بالمضعف وهو ما تكرر أحد أصوله، فيلتبس المعنى المراد، فلو أدغمت صنوان لظن القارئ أن أصلها صوان وليس صنوان، وهكذا. يقول الإمام الشاطبي: وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا. ويتبين لنا مما سبق أن للنون الساكنة والتنوين إذا جاء بعد أحدهما حرف من أحرف الإدغام أحكاما ثلاثة: الأول إدغام كامل بلا غنة باتفاق مع اللام والراء، الثاني إدغام كامل بغنة على الأرجح مع النون والميم، فيحتمل أن يكون ناقصا ويحتمل أن يكون كاملا، فإذا اعتبرنا أن الغنة للمدغم كان الإدغام ناقصا، وإن اعتبرنا أنها للمدغم فيه كان كاملا. الثالث إدغام ناقص بغنة مع الواو والياء.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المزمل التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة المزمل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ينتبه القارئ للمد المنفصل، يمد بمقدار أربع أو خمس حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية، كذلك ينتبه لتحقيق همزة أيها، فلا يقرأ يا أيها بإسقاط الهمزة، وإنما يا أيها بتحقيقها. وفي قوله سبحانه: نصفه أو انقص منه قليلا، ينتبه القارئ لمد الصلة الكبرى، يمد بمقدار أربع أو خمس حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. نصفه أو انقص منه قليلا، كذلك ينتبه لكسر الواو في أو انقص في رواية حفص، فلا يقرأ أو انقص بالضم. وفي قوله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ينتبه القارئ لتحقيق همزة ناشئة في رواية حفص، فلا يقرأ ناشية بالإبدال، وينتبه لغنة الإدغام في وطئا وأقوم، فمن الخطأ عدم تحقيق الغنة عند الإدغام في الواو، فبعضهم يقرأ وطئا وأقوم

0: بدون الغنة. والصواب تحقيق الإدغام بغنة في التنوين عند التقائه بالواو إلا في رواية خلف عن حمزة الزيات الكوفي. يقول الإمام الشاطبي: وكل بينمو أدغم مع غنة، وفي الواو واليا دونها خلف تلا. وفي قوله سبحانه: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ينتبه القارئ لهمزة الوصل فهي تسقط في درج الكلام، فلا يقرأ واذكر اسم بإظهار الهمزة، والصواب واذكر اسم ربك. وفي قوله سبحانه: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، ينتبه القارئ لتفخيم الراء في كلمة وذرني ولترقيق الواو والذال، فلا يقرأ وذرني بترقيق الراء أو وذرني بتفخيم الواو والذال، ويخطئ بعضهم فيقرأ النعمة بكسر النون النعمة، والصواب فتحها وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وفي قوله جل وعلا: إن لدينا أنكالا وجحيما، يخطئ من يقرأ بزيادة ألف بعد النون إنا لدينا، والصواب نون مشددة مفتوحة فقط إن لدينا. وفي قوله جل في علاه: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، ينتبه القارئ في كلمة غصة لضم الغين وعدم فتحها، فلا يقرأ وطعاما ذا غصة. وفي قوله سبحانه: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، ينتبه القارئ في كلمة ترجف لضم الجيم، حيث يخطئ بعضهم فيقرأ ترجف بكسر الجيم. وفي قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ينتبه القارئ لتفخيم راء أرسلنا فهي ساكنة وما قبلها مفتوح، وينتبه للمد المنفصل في إنا أرسلنا، يمد أربع أو خمس حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية، وينتبه لترقيق راء فرعون. وفي قوله جل في علاه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، في كلمة شيبا ينتبه القارئ لكسر الشين فلا يقرأ بفتح الشين شيبا. وفي قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ينتبه القارئ لتخفيف الياء وعدم تشديدها في كلمة ثلثي، فلا يقرأ ثلثي الليل بتشديد الياء. وفي كلمة تحصوه من قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، ينتبه القارئ لضم التاء وعدم فتحها، فلا يقرأ تحصوه بفتح التاء. وفي كلمة منه من قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، ينتبه القارئ لهمس الهاء وتوضيحها، فهي من أضعف الحروف وتحتاج لجهد لبيانها. وفي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ينتبه القارئ للإظهار الحلقي للنون الساكنة بعدها الخاء في من خير، فلا يقرأ من خير بالإخفاء. هذه أهم التنبيهات في تلاوة سورة المزمل، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله

تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقد

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

0: الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما

0: ما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم

بصير والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل

الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك.

0: عبادي وادخلي جنتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول

0: بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد

ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

0: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

تبعا أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرق

أسألك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.

الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن

ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة

بشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون

0: الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن ويصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
1: آمين.
0: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: آمين.
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: آمين.
0: اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
1: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اجعل لنا

0: كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر أو غائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدلوا لأنهم قد أمروا أن يدخلوا، وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع،
2: وقيل
0: بل جميع ذاك يمنع، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع، وقيل بل جميع ذاك يمنع ولا يكون عنه ولا حجاب، ويكره الوقوف في المحراب وإن يكن سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط، وفضلها في أول الوقت الشهر فلا يؤخرنها لينتظر، وإن يكن لمانع تأخر ينتظرونه لثلث غبر، وهو حتى يبقى ثلثان مع ينظره من كان عذر وقع، وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل، ولينضي على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد، وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى، وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذ بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال، وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة، وإن يكن سها يسبحون له وإن عي فيفتحون، وقال قوم في سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله، وكره التسبيح وهو فاسد إذ خلتا به الدليل الوارد، لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للإخفاء، وإن يكن إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عم، فقيل يرضون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاح ما فيه حرج، وقيل يبدلن من له عرج. لازل الحديث حول هذا الفصل، وهو فصل إيش؟ فصل أحكام الإمام، فصل أحكام الإمام. تعرفتم أن الصلاة صلاة الجماعة أن لابد لها من إمام ومأموم، أليس كذلك؟ أن الجماعة مأخوذة من اجتماع وهو الانضمام، والانضمام لابد من يكون من اثنين فصاعدا، وأقل ذلك أن يكون إيش؟ يكون إماما ومأموما. قبل ذلك اثنان، إمام ومأموم، وعرفتم أن للإمام أحكام وأن للمأموم أحكام، عرفتم أن للإمام أحكاما وأن للمأموم أحكاما. زين، شرعنا في الدرس الماضي في أول مسألة، مسألة هذا الفصل، وهي مسألة إيش؟ فضل مروان
2: الاقتداء، شرط الاقتداء بالإمام
0: إيش؟
2: أن

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ارتباط الأرض بأهلها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل ربكم، وطاب السالكون مسالك البر والإحسان والوفاء، فما أندى أناملهم، وما أزكى نوافلهم، وما أهنى فواضلهم. تتمتع هذه الأرض الطيبة بعلاقة وثيقة مميزة فريدة بين هذا الوطن العزيز وأهله والقاطنين فيه. تتجلى فيها أجمل صور الانتماء وأروع أشكال الاعتزاز، حيث يجدونها زاخرة بنعم الله، شاهدة على سابغ عطاياه، كما يجدونها بيئة محفزة تتيح ما يشجع على العمل الصالح والنشاط الفاعل والمسعى المثمر والإسهام الإيجابي. ومن أعظم ما تعززه تعاليم هذا الدين الحنيف في النفوس، وهي تتعايش مع نعم ربها، صفة العطاء. فهي من أروع ما يتجلى على هذه الأرض الطيبة، حيث التسابق لتقديم الجهد والوقت والموارد حبا للمجتمع وأهله، وسعيا لتحقيق المصالح العامة، ورغبة في المثوبة على أعمال البر والجهود الخيرة والمساعي الطيبة. فما أروع الميادين والحقول والساحات، وهي تتجمل بالسعي المخلص والعمل الجاد المثمر المفعم بروح الإخلاص والوفاء وصدق الولاء والانتماء. خطوات الإنجاز لها وقعها الجميل، حيث الحركة الدائبة لتحقيق الأهداف والطموحات والرؤية الرفيعة التي تسهم في تقدم الوطن ورفعته، مع كل ذلك روح المثابرة لمواجهة التحديات والتغلب على الصعاب، وحسن التعامل مع ما يعترض الطريق، واغتنام الفرص سعيا للاستفادة مما أتاح المنعم تبارك وتعالى على ربوعها لتحقيق النجاح والتقدم. إن الوطن يشكل بيئة غنية بالفرص والإمكانات، وهي نعم مشجعة على الإبداع والعطاء المتواصل، ما يسهم في دفع الإنسان لأداء رسالة ربه على أرضه وحسن عبادته. يصحب ذلك قيادات مخلصة وتحمل للمسؤوليات وتعاون على البر والتقوى. دار الكرام العيش فيها مبهج، أرض مباركة وظل سجسج، صيغت على عين الكريم ربوعها، هي مسلك للمكرمات ومنهج، تنمو الفضائل في نواحي ربعها، وبها السلام بطيبه يتأرج، ومكارم الأخلاق يسقى غرسها، ويؤلف السمت الجميل وينسج، فيها المآثر باهر إشراقها، وبها الهداية فجرها متبلج، وسنى المحامد في جميع جهاتها متبسم، طلق المحيا أبلج، يدنو بنوها بالخلال تواضعا، ولهم طموح للمعالي يعرج. فهي بنا لله ربنا، ففي رحابه حياة الآملين، وخير ما طمحت إليه همم الراغبين، وتنافست فيه آمال الطالبين، وامتدت إليه أعناق المتوسلين. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات حب.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

0: تلا عليكم القارئ ماجد الحازمي آيات من الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية السادسة، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا، وهي الآية السابعة من سورة الإسراء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أسلوب شرط، وهذه الجملة جملة استئنافية، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، فعل الشرط أحسنتم، جواب الشرط أحسنتم لأنفسكم. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أحسنتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم فارقة، والميم ميم الجمع أو علامة الجمع، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة فعل الشرط في محل جزم بإن، وقد تقدم أن إن مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو في محل جزم بإن، فإن وإن لم تؤثر على اللفظ أثرت على المحل. وجواب الشرط أحسن.

أحسنتم لأنفسكم، والجواب جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أحسنتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة على جمع الذكور حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لأنفسكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أنفس اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل أحسن، أحسنتم لأنفسكم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل أحسن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل أحسنتم. والجملة الفعلية أحسنتم لأنفسكم لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط جازم لم يقترن برابط، وجملة جواب الشرط يكون لها محل من الإعراب إذا تحقق شرطان مجتمعان. الشرط الأول أن تكون أداة الشرط جازمة، والشرط الثاني أن يكون الجواب مقترنا برابط، وتحقق الشرط الأول ولم يتحقق الشرط الثاني، ولذلك كانت جملة جواب الشرط في هذا الموضع جملة لا محل لها من الإعراب. والجملة الشرطية جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وإن أسأتم فلها جملة شرطية أيضا معطوفة

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف حريصون ليكونوا بخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله سبحانه، أكرم بما لا يحصيه العدد ولا يحيط به غيره أحد. أزكى الناس مسلكا وأقومهم منهجا وأسماهم مقصدا، هم الحريصون ليكونوا بخير في زمن تزدحم فيه الهموم وتختلط المفاهيم، فتبرز الحاجة إلى ما يرمم الذات ويعزز الثبات ويشد العزائم ويعيد التوازن. والحريصون ليكونوا بخير انتهجوا استقامة الباطن وصدق الظاهر واطمئنان القلوب وإحسان العطاء، مستشعرين الأمان في رحابهم، متحولين فيها إلى صناع إنجاز وشركاء بناء، وليس على سبيل المتلقي والمنتظر. حريصون ليكونوا بخير،
1: حريصون ليكونوا بخير،
0: مدركين أن الإيمان غير معزول عن الواقع، إنه قوة تدفع أهلها لإحسان قراءة الواقع وتمنحهم قدرة على الثبات وبناء الأمل الجميل وانتهاج السعي النبيل، وعلى صلة بما يرفع الأرواح ويهذب المشاعر ويمنح أسمى المعاني للبذل. واعين أن الخير بدايته فكرة، ثم توجهه نية، ثم يتجلى سلوكا فيتكرر ليكون خلقا وسجية. حريصون ليكونوا بخير،
1: حريصون ليكونوا بخير،
0: مشرقون في ميادين الوطن على انتماء أصيل لا يقاس في ميزان الحق بشعارات وادعاءات، إنما تظهره سلامة الصدور وسمو المقاصد ونبل المواقف واحترام النظم والقوانين ومراعاة المصالح العامة واتباع هدي الشرع الحنيف. حريصون ليكونوا بخير،
1: حريصون ليكونوا بخير،
0: يزكون أنفسهم ويهذبونها ويحفظونها من الآفات والشوائب، مؤمنين أن العناية بإصلاحها عبادة، غير محجمين عن مسؤولية تزكيتها وضرورة ضبط توازنها ومواصلة ترميمها. وفي رحاب الحريصين على الخير تولد النفوس القادرة على صناعة الأثر.

0: والحاضرة بالخير على كل حال. كن بخير، كن بخير تلقى خيرا، واتخذ تقواك زادا، صانعا فعلا جميلا فاز من أنشى وشاد. كن بخير، كن قريبا، واسأل الله السداد، تلقه خير مجيب وبخير الخير عادا. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يدركون أن الخير حالة تصنع ولا تنتظر وتبادر ولا ترتقى. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، حريصون ليكونوا بخير.
2: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بحمد الله سبحانه، أكرم بما لا يحصيه العدد ولا يحيط به غيره أحد. أزكى الناس مسلكا وأقومهم منهجا وأسماهم مقصدا هم الحريصون ليكونوا بخير في زمن تزدحم فيه الهموم وتختلط المفاهيم وتبرز الحاجة إلى ما يرمم الذات ويعزز الثبات ويشد العزائم ويعيد التوازن. والحريصون ليكونوا بخير انتهجوا استقامة الباطن وصدق الظاهر واطمئنان القلوب وإحسان العطاء، مستشعرين الأمانة في رحابهم، متحولين فيها إلى صناع إنجاز وشركاء بناء، وليس على سبيل المتلقي والمنتظر. حريصون ليكونوا بخير،
3: حريصون ليكونوا بخير،
1: مدركين أن الإيمان غير معزول عن الواقع، إنه قوة تدفع أهلها لإحسان قراءة الواقع وتمنحهم قدرة على الثبات وبناء الأمل الجميل وانتهاج السعي النبيل، وعلى صلة بما يرفع الأرواح ويهذب المشاعر ويمنح أسمى المعاني للبذل، واعين أن الخير بدايته فكرة ثم توجهه نية ثم يتجلى سلوكا فيتكرر ليكون خلقا وسجية. حريصون ليكونوا بخير،
3: حريصون ليكونوا بخير،
1: مشرقون في ميادين الوطن على انتماء أصيل لا يقاس في ميزان الحق بشعارات وادعاءات، إنما تظهره سلامة الصدور وسمو المقاصد ونبل المواقف واحترام النظم والقوانين ومراعاة المصالح العامة واتباع هدي الشرع الحنيف. حريصون ليكونوا بخير،
3: حريصون ليكونوا بخير،
1: فيزكون أنفسهم ويهذبونها ويحفظونها من الآفات والشوائب، مؤمنين أن العناية

0: بإصلاحها عبادة، غير محجمين عن مسؤولية تزكيتها وضرورة ضبط توازنها ومواصلة ترميمها. وفي رحاب الحريصين على الخير تولد النفوس القادرة على صناعة الأثر والحاضرة بالخير على كل حال. كن بخير، كن بخير تلقى خيرا، واتخذ تقواك زادا، صانعا فعلا جميلا فاز من أنشى وشاد. كن بخير، كن قريبا، واسأل الله السداد، تلقه خير مجيب وبخير الخير عادا. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يدركون أن الخير حالة تصنع ولا تنتظر وتبادر ولا ترتقى. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في

0: الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.